0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

0: وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.

أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل

بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 42 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الرقيب. فالرقيب اسم من أسماء الله الحسنى، وربما أن المؤمن إذا آمن بهذا الاسم انعكس هذا الإيمان على سلوكه انعكاساً واضحاً صارخاً. فأنت إذا شعرت

شعرت أنك مراقب لا بد من أن تنضبط. شعور الإنسان أنه مراقب ولو من جهة أرضية ولو من إنسان من بني جلدته، لكنه أقوى منه. إذا كنت مراقباً لا بد من أن تنضبط. فكيف إذا أيقنت أن الله جل جلاله هو الرقيب؟ إن الله كان عليكم رقيباً. أيها الإخوة، أحياناً تكون العقبة عقبة معرفة، لأن فطرة الإنسان تعينه إذا عرف. فحب السلامة وحب الفوز والكسب في الإنسان كافيان ليحملانه على طاعة الله فيما لو أيقن أن الله رقيب عليه. فالمراقبة حال ذكره العلماء كثيراً، هذا الحال يشعرك أن الله معك دائماً، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. قبل أن نتابع الحديث عن اسم الرقيب، أريد أن أضع بين أيديكم مثلاً يوضح حقيقة هذه الأسماء. أنت لو التقيت عند صديق لك مع رجل لا تعرفه، تقول له: من الأخ الكريم؟ يقول لك: فلان، فلان الفلاني. بربك أن يذكر صديقك اسم هذا الرجل فقط، هل هذا يكفي كي تعرفه؟ تشعر أنك سألت عنه من أجل أن تعرف عنه كل شيء، قال لك اسمه، تقول: ماذا يعمل؟ إلى أي مستوى دراسي وصل؟ تحب أن تعرف شيئاً عن ثقافته، أو عن اختصاصه، أو عن عمله، أو عن سنه، أو متزوج، له أولاد، أين يسكن، نوع العمل، نوع الثقافة، يعني الآن بدأت تعرفه. طيب، إذا قلت لك إن الله جل جلاله خالق السماوات والأرض، لا يكفي هذا، أنت تريد أن تعرف أسماء الله عز وجل، صفاته، يعني ما من موضوع يعلو على موضوع أسماء الله الحسنى. يعني أنت رأس الدين معرفة الله عز وجل، كيف تعرفه؟ أن تردد اسمه؟ لا، أن تتعرف إلى صفاته وإلى أسمائه الحسنى. فلذلك مشروعية هذا الدرس أنه لا يكفي أن تعرف أن الله خلق السماوات والأرض، إن هذه الحقيقة يعرفها كل الناس حتى الكفار، بل حتى عباد الأصنام، بل حتى المجوس، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل فأنى تسحرون، أفلا تذكرون، أفلا تتقون، فأنى تصرفون، ما لكم كيف تحكمون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالمشكلة ليست أن تعرف أن الله خلق السماوات والأرض، المشكلة أن تتعرف إلى أسماء الله الحسنى. فهذه مشروعية هذا الدرس الذي يعد في الدعوة إلى الله كالرأس من الجسد. أولاً، الرقيب في اللغة بمعنى المنتظر، فارتقبوا، فارتقبوا أي انتظروا، الرقيب هو المنتظر. ورقيب القوم هو الحارس الذي يشرف على مراقبة العدو، ورقيب الجيش طليعته، والرقيب هو الله الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. إن الله كان عليكم رقيبا. يعني إخواننا الكرام، والله لا أبالغ، إذا أيقنت أن الله يعلم حلت كل مشكلاتك. ألم يقل الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل اختار من بين أسمائه كلها اسمين فقط لتعلموا أن الله على كل شيء

قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني إذا علمت أن الله يعلم، الآن بدافع فطرتك، بدافع حبك لذاتك، بدافع رغبتك في السلامة، بدافع رغبتك في الكسب والتفوق، تستقيم على أمره أبدا. يعني مرة زرت محل تجاري، فحاجتي لم أجدها في محل البيع، قال لي بالمستودع موجود هذه القطعة، تفضل إلى المستودع. ذهبت إلى الطابق الرابع، مستودع كبير جدا، وجدت محاسب يجلس على طاولة وأمامه كاميرا. أما حينما كنت في محل البيع وجدت شاشة معروض عليها إنسان يكتب، يعني قلت من هذا الذي يكتب على الشاشة؟ فلما ذهبت إلى المستودع عرفت أن هذا موظف عند صاحب المحل، وقد وضع عليه جهاز مراقبة. يعني هذا الموظف يستطيع أن ينام؟ ما بيقدر ينام. يستطيع أن يأكل؟ أن يتمطى؟ مكشوف عن صاحب العمل. يعني هذا الجهاز يجعل هذا الموظف يعمل 8 ساعات بلا قيد ولا شرط، طبعا مراقب. لأنه ويان بيقول لك الصالة مراقبة، انتبه، الطريق مراقب بيقول لك. يعني كنت في بعض البلاد لما نلاقي الطريق مراقب اهتمام بالغ، بالغ جدا بالسرعة. لو تجاوز العداد 90 صار المخالفة 500 درهم. فإذا قال الطريق مراقب شغلة كبيرة، الصالة مراقبة، المحاسب مراقب. الآن يعني بالإدارة الحديثة البناء كله وحدة صوتية ومرئية، فبيقدر المدير يرى كل الموظفين. دخلت لمعمل في سوريا وجدت كل الغرف، غرف الموظفين بينها جدر من البلور فقط. المدير العام يرى كل الموظفين، يعني بمربع كبير فيه 20 غرفة، معناه مراقب الموظف. فكلمة مراقب من إنسان شيء، لكن إذا كان مراقب من الواحد الديان شيء آخر، شيء آخر. لذلك بعض العلماء، علماء القلوب، أشاروا إلى حال المراقبة. المؤمن الراقي يشعر دائماً أن الله يراقبه وأنه تحت المراقبة، وإن ربك لبالمرصاد. فالرقيب هو المنتظر، والرقيب هو الحارس، ورقيب الجيش طليعته، والرقيب هو الله الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. وفي الحديث الشريف ارقبوا محمداً في آل بيته، يعني راقبوا وانتبهوا أن تؤذوه في أهل بيته، احفظوه فيهم. والرقيب هو الخلف، يقال نعم الرقيب أنت لأبيك، هذه كلها معاني الرقيب، الخلف. والترقب الانتظار، وارتقبه رصده. والرقوب الدوام على وجه الحفظ، يقال رقبت الشيء أرقبته إذا راعيته وحفظته. والرقيب من الناس الموكل بحفظ المترقب له. ويقال للملك الذي يكتب الأعمال ويحفظ الأقوال هو رقيب. وفي القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقيب هو العليم. وراقبت الله إذا علمت أنه مطلع عليك فراعيت حقه. هذا كل ما ورد في اللغة عن معنى الرقيب، الذي ينتظر، الحارس، طليعة القوم، الخلف، الانتظار، الرصد، الرعاية والحفظ. الله جل جلاله هو الرقيب، والملك الموكل بكتابة الأعمال وحفظ الأقوال هو الرقيب. أما إذا قلنا الله هو الرقيب ماذا تعني؟ الله هو الرقيب أي الذي

يعلم أحوال العباد ويعد أنفاسهم. والله الذي لا إله إلا هو، وأنت مستلقي على فراشك لو خطر في بالك خاطر أن غدا سأفعل كذا، يجب أن تؤمن وأن تعلم وأن تعتقد اعتقادا جازما قطعيا أن هذا الخاطر اطلع الله عليه، لكن عبدا من العباد لا يستطيع يفعل ذلك. لو واحد مستلقي على فراشه هل بإمكانك أن تقرأ أفكاره؟ مستحيل. الله أساسا ستير، ستر أفكارك وأحوالك عن الناس. الناس لهم الظاهر، لكن الله هو الخبير بالسرائر. لذلك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أخواننا الكرام، مرة ثانية، هذا الاسم من أقرب الأسماء إليك. إنك إن اعتقدت أن الله هو الرقيب، من لوازم إيمانك بهذا الاسم، من اللوازم القطعية، الاستقامة على أمره. ومتى استقمت على أمره انتهى كل شيء. يعني ممكن أن يكون اسم الرقيب سبب سعادتك الأبدية. آمنت أنه يراقبك فاستحييت منه ولزمت أمره فسعدت في الدنيا والآخرة. قد يكون اسم الرقيب وحده سبب سعادة الدارين. إن الله كان عليكم رقيبا. لذلك المؤمن في بيته مراقب، في عمله مراقب، وهو يعالج المريض مراقب، وهو يرفع مذكرة للقاضي مراقب، وكل ما اقترب من الله يشعر أيضاً بالعتاب أحياناً. يعني أنت أتقنت عملك، أنت دافعت عن هذا الموكل دفاع قوي، راجعت القوانين كلها، عالجت هذا المريض معالجة متقنة، أم أنك مشغول مستعجل لم تدقق في حساسيته ولا في الأدوية التي أخذها؟ إن الله كان عليكم رقيبا. تكلمت هذا الكلام، هل عرفت أبعاده؟ فكلما الإنسان ارتقى بنشأ عنده حساب مع نفسه دقيق. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان عرف الله حق المعرفة لحاسب نفسه حسابا عسيرا، لأنه الله عز وجل مطلع عليك. يعني أحياناً والله شيء وإن كان جزئي، يعني في بطبق الفواكه عدة قطع من الفواكه، أربعة خمسة جالسين، ممكن تأخذ أكبر واحدة، ألا تستحي من الله؟ ما بتقدر. بتراعي أخوك دائماً، الله مراقب، كلمة خاطر حركة سكنة أنت تحت مراقبته، لكن ربنا لطيف. هلأ إذا واحد مشي معك تطلع روحك منه، أخي بدي لك لزق فيه. أما ربنا عز وجل معك دائما بس من دون ما يزعجك، هو معك بلطف، من أسمائه لطيف، معك في بيتك وفي عملك ومع أولادك وفي سفرك وفي حضرك وفي خلوتك وفي جلوتك ومع زوجتك ومع أولادك ومع الزبون وعند كل كلام تقوله، معك ويراقبه، لكنه لطيف. يعني ما بتحس بوجوده إلا إذا كان أعملت عقلك. قال: الرقيب في حق الله هو الذي يعلم أحوالهم ويعد أنفاسهم، وقيل الحفيظ الذي لا يغفل والحاضر الذي لا يغيب. يعني أيام الإنسان له معارف، معه هواتف، بساعة حرجة يتصل بفلان مسافر، فلان هاتفه مقطوع لأسباب مالية وأنت في أشد الحاجة إليه، لكنك إذا اعتمدت على الله هو معك دائما، معك في السراء والضراء. قل يا رب يقول لك لبيك يا عبدي. لا تحتاج وصل ولا قسم ولا مذكرة ولا شهادة، يعلم السر وأخفى.

اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان، اسم الرقيب يرفعك إلى مقام الإحسان. اعبد الله كأنك تراه.

ذو وجاهة، معتدل، حليم، لو أن الإنسان زارك بالعيد كيف تستقبله بالقميص الداخلي؟ والله في أشخاص لا يستقبلون الضيوف إلا باللباس الرسمي، يخجل حتى في ثياب البيت أن يستقبله. طيب كيف تجلس أمامه؟ كيف تحدثه وأنت لا تشعر؟ إذا إنسان من علية القوم، يعني أحد أقربائك المحترمين، تنتقي أجمل الكلام، بتلبس أجمل الثياب، بتجلس جلسة أديبة. في إنسان يجلس هيك يوسع ما بين رجليه، جلسة وقحة هذه. المؤمن يتطامن، جلسة فيها أدب. أنت مع إنسان من علية القوم تجلس بكل أدب، تتكلم بأدب، تتحرك بأدب، بجوز ما تتساءب أمامه، تخجل أو أن تضع يدك على فمك عند التساؤب. أنت مع إنسان، فكيف مع الواحد الديان؟ فكلما الإنسان ارتقى مقامه يدخل في حال المراقبة مع الله عز وجل، فهو الحفيظ الذي لا يغفل، الحاضر الذي لا يغيب، العليم الذي لا يغرب عنه شيء من أحوال خلقه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، مكشوف، ما في شيء ممكن تخفي عن الله عز وجل. أما أنت عن البشر بتخفي عنهم ألف شيء وشيء، بتخفي عنهم ألف شعور وألف فكرة وألف قضية وألف سر، تبقى صامتاً لا أحد يعلم، لكن تكلمك وصمتك عند الله سواء، بوحك وكتمانك عند الله سواء، إعلانك وإخفاؤك عند الله سواء، لأنه رقيب. وقيل الرقيب هو الذي يرى أحوال العباد ويعلم أقوالهم، وقيل الذي يراقب عباده ويحصي أعمالهم ويحيط بمكنونات سرائرهم ولا يغيب عنه شيء. هذا من معاني اسم الرقيب. والإنسان إذا تحقق من اسم الرقيب كان في حال آخر، يغلب عليه الحياء من الله عز وجل، يستحي. النبي عليه الصلاة والسلام إنسان عمل عنده فاغتسل أمامه عريانا، قال له خذ أجارتك لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. يعني الإنسان يحفظ عورته من أن يراها أحد، لكن قرأت بعض الكتب حتى لو كان وحده يعني لا يتبذل كثيرا، يشعر أن الله معه حتى لو كان وحده. فكلما الإنسان ارتقى يشعر بمراقبة الله له. قال اسم الرقيب جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواطن. ففي فاتحة سورة النساء قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية لكفت. هذا الأعرابي الذي قال للنبي عظني ولا تطل، فتلا عليه النبي هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الأعرابي قال كفيت يا رسول الله، كفيت، يعني هذه الآية تكفيني مدى الحياة. فالنبي تعجب، قال فقه الرجل، يعني أصبح فقيها. ما قال فقه، النبي في أعلى مستوى كلامه، ما قال فقه، فقه بمعنى عرف الحكم، أما فقه أصبح فقيها. آية واحدة جعلت هذا الأعرابي فقيها. والله الذي لا إله إلا هو، وأكاد أقول إن هذه الآية وحدها تجعل الإنسان فقيها. إن الله كان عليكم رقيبا. هل تستطيع أن تكذب مع هذه الآية؟ هل تستطيع أن تدلس، أن تغش، أن تحتال، أن توهم، أن تفكر بإيذاء الخلق؟ هل تستطيع؟ إن الله

الله كان عليكم رقيبا. يعني إذا كان شعرت أن هاتفك مراقب ماذا تقول؟ ولا كلمة ولا حرف ولا إشارة. وإذا شعرت أنك مراقب وفي الطريق في سفارة تأخذ الصيف الثاني احتياط. هكذا إذا كنت مراقبا من قبل مخلوق فكيف إذا كنت مراقبا من قبل الخالق؟ مقام المراقبة مقام قد يصل بك إلى سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. الآية الثانية في سورة المائدة جاءت على لسان سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه الآية الثانية. والآية الثالثة في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل منهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. تروى قصة مشهورة جدا ذكرها الإمام الرازي أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ وكان قد خص واحدا منهم بمزيد من العناية، فسألوه بقية التلاميذ، يعني أصابتهم الغيرة من هذا التلميذ الصغير، فسألوه: ما سبب ذلك؟ لماذا تخصه بهذه العناية؟ فقال الشيخ: سأبينه لكم. وبعد حين أعطى كل واحد من التلاميذ طائرا وقال لكل منهم: اذبح هذا الطائر حيث لا يراك أحد. فمضى كل تلميذ منهم إلى جهة ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطائر. هذا ضمن غرفة، هذا وراء الجدار، ما عدا ذلك التلميذ النجيب الصغير فقد رجع إلى شيخه والطائر في يده. فسأله الشيخ: هل ذبحت هذا الطائر؟ فأجاب التلميذ: أنت أمرتني يا سيدي أن أذبح الطائر حيث لا يراني أحد ولم أجد موضعاً لا يراني الله فيه. فالتفت الشيخ إلى بقية التلاميذ وقال: من أجل هذا خصصته بمزيد من العناية. أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ فالمؤمن الصادق يرى أن الله معه ويراقبه ويحاسبه فيستحي منه. المحبين لله عز وجل لهم أحوال مع الله لا توصف، يعني مناجاتهم له وتأدبهم معه، يعني هناك من يتزين قبل أن يصلي سيقف بين يدي الله عز وجل. يعني أنا أرى أشخاص يصلون بالقميص الداخلي، والله الإنسان يستحي من الله، يستحي أن يقابل إنسان بهذا القميص الداخلي، فكيف يقف بين يدي الله عز وجل؟ يعني الأكمل تلبس شيء، عباية، ثوب مثلاً، لباس البيت. إذا كان أنت الآن بين يدي الله عز وجل، العلماء كانوا من قبل يتزينون، يرجلون شعورهم قبل أن يصلوا، سيقف بين يدي الله عز وجل. إن الله كان عليكم رقيبا، وفي عنا دليل قوي: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن يأتي بأقل ثياب عنده يوم الجمعة إلى المسجد، أقل ثياب عنده، أما أقل حفلة يرتدي أجمل الثياب. هذا عيد، يوم الجمعة عيد، ومجيئك لبيت الله هذا بيت الله وأنت ضيفه. واحد منا بعقد قران له لباس خاص. السنة الإنسان أن يهتم بهذا العيد. يروى أن عبد الله بن عمر، وهذه القصة أرويها آلاف المرات، يعني سامحوني، مر بغلام يرعى غنما فأشار إلى

إحدى الشياه وقال بعني هذه الشاة يا غلام، فأجاب الغلام إنها ليست لي. فقال ابن عمر قل لصاحب الغنم إن الذئب أكل واحدة منها. لا دبرها. فقال الغلام فأين الله؟ ما لحل فأين الله؟ والله أنا أقول على هذه القصة أن هذا الغلام الراعي وضع يده على جوهر الدين، مسك جوهر الدين ولو كان ثقافته محدودة، راعي. وقد تجد إنسان عنده مكتبة من الأرض للسقف أربع جدران تذهل أمامه، ما شاء الله هذا عالم كبير. والله لو أكل درهما حراما لا قيمة لكل هذا العلم. وهذا البدوي الراعي الذي قال أين الله، الآن نحن بحاجة إلى أشخاص كهذا الراعي، نحن بحاجة إلى ورع، نحن بحاجة إلى مسلم يقيم الإسلام حقيقة، نحن بحاجة إلى بيت مسلم، إلى أب مسلم، زوجة مسلمة، أولاد مسلمين، إلى صدق، إلى أمانة، إلى إخلاص، إلى تفاني، ولا كذبة ولا غش ولا تدليس. نحن بحاجة إلى هذا النموذج. هذا النموذج وهو ساكت أكبر داعية، وهو ساكت، والذي يصيح في الناس صباحا ومساء يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا ربكم، ولا يتقي الله هو، هذا أكبر منفر. إذا في مصطلح عكس الداعية، أكبر داعية وأكبر منفر. الإنسان المستقيم الصادق الأمين الورع المتواضع وهو ساكت ولا كلمة، أكبر داعية. والفصيح المتكلم الخطيب المسقع كما يقولون، المتحدث اللبق إن لم يكن ورعا أكبر منفر. فالقضية عند الله بالصدق بالإخلاص بالتطبيق. إن الله كان عليكم رقيبا. فقال الغلام ولكن أين الله؟ يعني بصراحة ممكن عامل بفرن مؤمن يدخل لدورة المياه وما يغسل إيديه ويعجن العجين؟ مؤمن مستحيل، لأنه إن الله كان عليكم رقيبا. كيف يسوي؟ هذا عجين سيأكله الناس غدا، دخل لدورة المياه يده ليست نظيفة. فالمؤمن في عنده وازع داخلي. والله جاءتني ورقة قال لي والله يا أستاذ أديت 20 مليون ليرة لورثة ولا يعلمون عن هذا المبلغ شيئا ولا فكرة. 20 مليون، لأن الله رقيب علي. هذا المؤمن مبلغ ضخم. وفي آباء كثيرون يعني أموالهم في سر لا يعلمون بها أحدا، ولا أولاد ولا زوجتهم، فإذا مات فجأة مات معه السر. أنا أعاني من هذا كثيرا، يعني في إخوان كثيرون يشكون إلي، مات أبوهم لا يعلمون عن أمواله شيئا. فالذين معهم الأموال إذا كان أحدهم إن الله كان عليكم رقيبا يأتي بالمال، تفضلوا يا أيها الورثة هذا مال أبيكم. قال لي والله أديت 20 مليون ليرة لورثة لا يعلمون عن هذا المبلغ شيئا، لا أين هو ولا مع من ولا كم هو. هذا الإيمان. الإيمان يصنع المعجزات. إذا الإنسان آمن أن الله رقيب عليه والله تستقيم حالنا جميعا، بيقدر سمان توع فارة تنك الزيت يبيعها ثاني يوم نجسة كلها التنك؟ ما في بيعها ولا بشكل. بتقدر يكون بضاعة فيها عيب تخفي العيب؟ إن الله كان عليكم رقيبا. ممكن تضع مادة مسرطنة بغذاء حتى ترفع ثمنها؟ ما بتقدر. بتقدر كمزارع تضع هرمون للنبات تكبر حجم كبير وسعر غالي، بس هي مادة مسرطنة ممنوع استعمالها إلا تهريبا. تقدر تساويها كمزارع؟ لو هالاسم آمنا فيه يلغى الغش من حياتنا جميعاً.

بيقدر محامي يقدم مذكرة للقاضي وهو يعلم أنه موكله كاذب؟ ما بيقدر. إن الله كان عليكم رقيبا. بيقدر طبيب وهو يفحص امرأة أجنبية أن ينظر إلى مكان لا علاقة له بوجعها؟ إن الله كان عليكم رقيبا. والله رأيت أطباء مؤمنين شيء بشهي، رداء أبيض كبير مفتوح فتحة صغيرة يضعه على المرأة مكان الوجع ولا يرى شيئاً غير المكان. إن الله كان عليكم رقيبا. بتقدر أنت جالس بالبيت أمامك بناء وفي شرفة وخرجت الجارة بثياب متبذلة لتنشر الغسيل، بتقدر تطلع وأنت ببيتك لحالك ما معك أحد وأنت في الظل وهي في النور، تقدر؟ ما بتقدر. إن الله كان عليكم رقيبا. يعمل في دائرة، بيخرج كل يوم ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة لحضور مجلس علم، آخر الشهر قدم إجازة ست أيام لرئيسه. لماذا؟ قال له وظن أنه إجازة سيستهلكها. قال له متى؟ قال له استهلكتها. قال له كيف؟ قال له أنا أغيب كل يوم ثلاثة أرباع الساعة لمجلس علم، فجمعت هذه الأيام كلها في ست أيام، فلا أحب أن يكون دخلي حراماً. مدير عام للدائرة يعني شو ذي؟ شو ما هذا النموذج؟ ثلاثة أرباع الساعة ضمن الدوام عم يحضر مجلس علم يقدم إجازة بست أيام؟ قال لي والله يا أستاذ في الدرس القادم وجدته في مجلس العلم تبعك. ما حكى ولا كلمة الموظف ولا عطس، بس طلب إجازة. معقول؟ هي تربية راقية. هي من تقديم طلب الإجازة شد المدير العام إلى مجلس العلم. هكذا الدين، كل ما كنت ورع. أقول لكم مرة ثانية، يمكن أن تكون أكبر داعية في الأرض وأنت ساكت بأمانتك واستقامتك وعملك وإتقان عملك. في أطباء بيجروا عمليات معقدة جداً، في عنده قسم مجاني وقسم بثمن باهظ. يعني أنا أشعر وأسمع أنه عنايته بالفقراء المجانيين ما بتقل شعرة عن الذي سيدفع 200,000 على العملية. هنا مجاناً فقير فقر حال يجري عملية 7-8 ساعات وهو واقف يفتح القلب، هي من دون مقابل. وتلك ب200,000، العناية واحدة، الإتقان واحد. إن الله كان عليكم رقيبا. ما بتقدر، لأنه ببلاش عم تهمله. ما بتقدر. بيقدر مدرس ما يدرس إذا كان مؤمن؟ أخي أنا معاش قليل، الطلاب ما له علاقة بالموضوع، الطلاب أبرياء. إن الله كان عليكم رقيبا. والله هالاسم هذا ممكن يتطبق على مليار حالة بحياتنا، مليار حالة. إذا آمنت أن الله رقيب خلاص، لا في كذب ولا في غش ولا في نظرة ولا في إساءة ولا في ابتسامة ولا في كلمة. العلماء يرون أن المراقبة حال يصير العبد فيه يذكر الله بقلبه لأن الله مطلع عليه دائما. شعور العبد أن الله مطلع عليك دائما، هذا الحال اسمه حال المراقبة. شعورك أن الله يراقبك هذا حال اسمه حال المراقبة. سئل بعض القوم بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات. هلا واحد ماشي بالطريق، والطريق الآن كما تعرفون نساء يبرزن أجمل ما في أجسامهن، أجمل ما فيهن في الطريق مباح، نمر حمراء عمومي. طيب كيف تغض بصرك؟ ما الذي يعينك على غض البصر؟ قال لعلمه أن رؤية الحق تعالى سابقة على نظره. علمك أن الله يراقبك هذا أسبق من نظرك إلى الحرام، تغض بصرك تستحي من الله. كثير في إخوان

يصعدون الدرج وراء امرأة ولا يجتمعون في مصعد واحد، ينتظر للمرة الثانية أو يصعد مشياً. إن الله كان عليكم رقيباً، مؤمن عفيف إلى أقصى درجة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله سبحانه وتعالى يقول: ألم يعلم بأن الله يرى؟ الإمام الرازي ذكر أن حظ المؤمن من اسم الرقيب مراقبة العبد لنفسه، أساسها أن يعلم أن الله مطلع على طواياه ودخائل قلبه، وأن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى معه دائماً ويرقبه في كل أحواله وحركاته وسكناته. قال: هذه المراقبة مفتاح كل خير، لأن العبد إذا تيقن أن الحق مراقب لأفعاله، مبصر لأحواله، سامع لأقواله، مطلع على ضمائره وخفاياه، خاف عقابه في كل حال، وهابه في كل مجال، علماً منه بأن القريب رقيب، والشاهد الذي لا يغيب. ولذلك قال الشيخ: إن الرقيب هو الذي من الأسرار قريب وعند الاضطرار مجيب. وقال بعضهم: الرقيب هو المطلع على الضمائر والشاهد على السرائر، والرقيب يعلم ويرى ولا يخفى عليه السر والنجوى. وقال بعضهم: الرقيب الحاضر الذي لا يغيب، بل رقابته قديمة مستمرة. ولهذا قيل: الرقيب الذي يسبق علمه جميع المحدثات وتتقدم رؤيته جميع المكونات. ويرى الإمام الغزالي في إحيائه حينما عقد بحثاً حول مقام المراقبة، قال: إن أدب المؤمن مع الله الرقيب أن يعلم أن الله رقيبه وشاهده في كل شيء، ويعلم أن نفسه عدوة له، وكذلك الشيطان اللعين، وهما ينتهزان منه كل فرصة حتى يحملاه على الغفلة والمخالفة. لذلك يجب أن يأخذ حذره منهما، وأن يسد عليهما المنافذ والمداخل حتى لا يقع في فخ واحد منهما. هذا رأي الإمام الغزالي في أدب المؤمن مع الله الرقيب. ومن أدب المؤمن في هذا المجال أن يراقب نفسه وحسه، ويتيقظ لأنفاسه، وأن يجعل عمله خالصاً لربه بنية طاهرة في أعماله، ويراقب ربه في أخيه فلا يظهر عيبه. ويقول ابن عطاء الله السكندري عن اسم الرقيب: أفضل الطاعات مراقبة الله على الدوام في كل الأوقات. وقال أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظاً لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. قال عبد الله بن المبارك لرجل: راقب الله تعالى. فسأله: كيف ذلك؟ قال: كن أبداً كأنك ترى الله تعالى. والدعاء النبوي الشريف: اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. بعضهم يدعو بهذا الدعاء: إلهي أنت الرقيب لحركات الأكوان، العليم بخطرات قلوب الإنسان والجان، أشرق على قلبي بنور اسمك الرقيب حتى تتزكى نفسي وتتحلى بالتقريب، وامنحني عيوناً تراقب نعمك الظاهرة وتلاحظ أسرارك الباهرة. يعني حال المراقبة حال إذا وصلت إليه أوصلك إلى الجنة. إذا وصلت إلى حال المراقبة سعدت في الدنيا والآخرة، لأن من لوازم هذا الحال الاستقامة على أمره، والاستقامة على أمر الله سبب الجنة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

0: صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى نتوقف عند قوله عز من قائل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. عن هذه الكلمات البينات من كلام رب العالمين يقول المفسرون إن الكلم الطيب إنما هو الذكر، وإن العمل الصالح هو العمل بالأوامر والنواهي، والكلم الطيب هو الذكر، لأن الذكر رأس الشكر، ولا شكر إلا بذكر. وفي ذلك يقول البيهقي عن زيد بن أسلم:
1: قال موسى عليه السلام: ربي قد أنعمت علي كثيرا، فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال الله تعالى: اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني.
0: والكلم الطيب هو الذكر، لأنه بالذكر يقترب الذاكر من المذكور حتى يكون معه في معية خاصة، هي معية المحبة والنصرة والتوفيق، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، صدق الله العظيم. والمعية التي يختص الله تعالى بها الذاكرين معية لا تشبهها معية أخرى أشار إليها الحق تبارك وتعالى، حيث قال عز من قائل في حديثه القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه.

0: وحيث قال تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. أما العمل الصالح الذي أشارت إليه كلمات الله البينات، والذي به يرتفع الكلم الطيب إلى السماوات العلى، فإنه اتباع العبد لما نزل من لدن رب العالمين من أوامر ونواهي، والعمل بالطاعات، لأنه بالذكر تستبين محبة الله تعالى وتتقدم على كل المحاب، وبالعمل بالطاعات يتأكد تعظيم القلب للأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي تبارك وتعالى. والعبد الذي يكتمل في قلبه معا الحب لله تعالى وتعظيم أوامره ونواهيه، إنما يجتمع في قلبه أصل العبودية، وفي ذلك يقول السلف:
1: من اجتمع في قلبه أصل العبودية، وهما محبة الله تعالى وتعظيم أوامره ونواهيه، عرضت أعماله على الله عز وجل حتى تقف قبالته، فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه تعالى، قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب متقرب إليه، أحبها سبحانه ورضيها وقبلها.
0: ويتبين هذان الأصلان للعبودية الحقة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أي أعني على ذكرك الذي هو دليل محبتي وبرهان شوقي، وعلى شكرك الذي أوجبه علي عرفاني بآلائك ونعمك، وعلى حسن عبادتك، أي على القيام على أداء أوامرك ونواهيك الذي يوجبه علي إقراري لك وحدك بالعبودية. وفي ذلك يروي البيهقي عن الحسن مرفوعا أنه قال:
2: إذا كان يوم القيامة نادى مناد،
3: سيعلم الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون.
2: قال: فيقومون فيتخطون رقاب الناس، ثم ينادي مناد:
1: سيعلم الجمع من أولى بالكرم، أين الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
2: قال: فيقومون فيتخطون رقاب الناس، ثم ينادي مناد:
3: سيعلم الجمع من أولى بالكرم، أين الحمادون لله على كل حال.
2: فيقومون وهم كثير، ثم يكون التنعيم والحساب في من بقي.

يا محب الله إن رمت العلا أصدق الحب وطهر أدمعك، أنت لو أسمعته منك الندى جاد بالرحمة حتى أسمعك، وإذا طاوعته في المرتجى

0: فهو يوم المرتقى ما روعك، وإذا لازمته في المبتغى واتبعت الدين يحسن مرجعك، وإذا قمت له وسط الدجى نور الله دواما مضجعك.
1: اتبع القرآن والزم آيه، لا ترى الشيطان يوما زعزعك، وخذ العلم وكن من آله، ثم علم بالرضا من تبعك. إنما اللذة في الذكر، فإن تذكر الله عليه جمعك.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: في الصيف الجو نار والمية والغبرة تنزل عليك من سابع جار، شو الحل يا مختار؟
3: الفريد للألمنيوم عنده شبابيك وبواب عازلة للحرارة والصوت والغبرة والمية كمان.
4: شركة الفريد للألمنيوم لتنفيذ كافة أعمال الألمنيوم والواجهات والمطابخ والديكور بأعلى المواصفات العالمية وتنفيذ احترافي. عمان شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك. 079-990-678-1. شركة الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى الرخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد النفيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد النفيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أسمع في الأبعاد نداءات، فيرن في الصدر المشتاق صدى، وينطلق عبر حنجرة المؤمن ابتهالات وأدعية تنساق إلى الأعالي في خشوع مهيب. ربها نحن أولاء بين يديك، عبادك المؤمنون الصادقون الصابرون، والصدق وفاء، والصبر إيمان، والدعاء مغفرة. فبدد بأنوارك يا إلهي كل ظلام، وازرع في النفوس والعزائم كل وئام وسلام. فهذا الوطن بكل ما فيه ومن فيه يحميه ويرعاه قائده المقدام وفارسه الهمام، من أجل أن ينهض ويسمو في مدارات العلا والرفعة والسمو. فاحفظ اللهم قائده ورائده وسيده، واجعله مصباح الحقيقة ومشعل الحق والخير في كل أنحاء هذا الوطن الغالي وأرجائه. لك الحمد يا ذا الجود، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا. أغمر بالخير الدروب، وامحو بأنوارك الكروب، ليسعد الطفل والشاب، وتقر عين الوالد والوالدة، وتهدأ أسارير الفلاح وهواجس التاجر، ويطمئن كل إلى رزقه المقدر وحظه الموفر من لدن خالقه. يا رب، يا أرحم الراحمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف.

0: والذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
9: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
8: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
9: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذمن هاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذمن هاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
10: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 27 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 75 وما بعدها، وهي قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وليكون من الموقنين، فرق كبير بين الملك والملكوت. الملك ما تراه العين، العين ترى شمساً وقمراً ونجوماً، وترى جبلاً وبحراً وسهلاً، وترى حيواناً وترى إنساناً وترى طائراً، لكن الملكوت أن ترى ما وراء الطبيعة، أن ترى خالق الكون، أن ترى أسماءه الحسنى، أن ترى صفاته العلى. الملكوت أن تعبر النعمة إلى المنعم، الخلق إلى الخالق، الحكمة إلى الحكيم، النظام إلى المنظم، التسيير إلى المسير، أن ترى أن لهذا الكون إلهاً عظيماً، بيده كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، بيده النفع والضر والموت والحياة، بيده أن يرفعك أو أن يخفضك، أن يعطيك أو أن يمنعك، أن يعزك أو أن يذلك. حينما تخرق ما تراه عينك إلى ما يراه عقلك، تكون قد رأيت جانباً من الملكوت. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله، والله عز وجل واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود. فلذلك مستحيل أن يكون المؤمن في غفلة، المؤمن يرى ومعه حجة. وفي نهاية هذه الآيات: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أيها الإخوة، خروج طفيف على خط الدرس: هناك عبادة وهناك علم. العابد مقاومته هشة، جراء أي ضغط يخرق استقامته. العابد مقاومته هشة، جراء أي إغراء يفقد اتصاله بالله عز وجل. لكن العالم لا تصرفه عن هدفه لا سياط الجلادين اللاذعة ولا سبائك الذهب اللامعة. والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. المؤمن رجل مبدأ، المؤمن رجل قيم ثابتة، المؤمن مرتبة علمية. ما اتخذ الله ولياً جاهلاً لو اتخذه لعلمه. المؤمن مرتبة جمالية، مغموس في سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. من أدق الآيات التي تعبر عن هذه الحقيقة: قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. الأمور واضحة، خلق الكون، خلق السماوات والأرض، حقيقة الكون، حقيقة الحياة الدنيا، حقيقة الإنسان. الإنسان لماذا هو مكلف؟ لماذا هو مخير؟ لماذا أودع فيه الشهوات؟ لماذا منحه الله العقل؟ لماذا فطره فطرة عالية؟ لماذا أعطاه التكليف؟ لماذا أعطاه التشريع؟ قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. أيها الإخوة، المؤمن ينعم بنعمة لا تقدر بثمن. الأمور واضحة، فلسفة الحياة، فلسفة الموت، ماذا بعد الموت، ماذا قبل الحياة، فلسفة الأرزاق، فلسفة الحظوظ المختلفة، كيف وزع الله الحظوظ في

الدنيا وكيف سيوزعها في الآخرة، توزيع جزاء لا توزيع ابتلاء. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ما بكفي البينة، وآتاني رحمة من عنده. هذه الرحمة لو وزنت أموال الدنيا، لو أن كل ما في الأرض من أموال لك

وآتاني رحمة من عنده. لو أن هذه الرحمة حجبت عنك أنت أشقى الناس ولو ملكت كل شيء، لو أن هذه الرحمة أتيحت لك أنت أغنى الناس ولو كنت في المنفردة. مفارقة حادة. لو كنت في المنفردة وقد أتيحت لك رحمة الله فأنت أغنى الناس، تسعد برحمة الله ولو فقدت كل شيء. أهل الكهف لجأوا إلى الكهف، ماذا في الكهف؟ كانوا في القصور فانتقلوا إلى كهف ليعبدوا الله فيه. رحمة الله إذا أتيحت لك أنت أسعد الناس ولو فقدت كل شيء. أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ورحمة الله إذا حجبت عنك أنت أشقى الناس ولو ملكت كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خذوا الدنيا، خذوا الأموال، خذوا الجمال، خذوا البترول، خذوا الثروات، لكن الذي ملأ الله قلبه بالإيمان وأعطاه الحكمة وعرف سر وجوده وغاية وجوده هذا هو الغني الحقيقي. الغنى والفقر بعد العرض على الله. لا يسمى الغني غنياً في الدنيا ولا الفقير فقيراً إلا بعد العرض على الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. أخواننا الكرام، الله أعطى الملك لمن لا يحب وأعطاه لمن يحب. ما دام شيئا واحدا أعطاه لمن يحب ولمن لا يحب لا يعد دليلا على قرب الإنسان من الله. يعني أيام إنسان غني يتكلم بسذاجة مضحكة أنه إذا طاف بلاد الدنيا الله عز وجل يحبه، وبيبتدع مقولة ما أنزل الله بها من سلطان، الله إذا حب عبده أرجى ملكه. سيدنا محمد البحر ما شافه، ما رأى، وقبع في أرض صحراوية ما فيها شيء، في واد غير ذي زرع. هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال فإني صائم. الله عز وجل يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أعطى الملك لمن لا يحب، أعطاه لفرعون، وأعطى المال لمن لا يحب، أعطاه لقارون. لكن أنبياءه العظام ماذا أعطاهم؟ قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فإذا كان عطاء الله لك من نوع العلم، من نوع أنك تعرفه، من نوع أنك تشكره، من نوع أنك مستقيم على أمره، من نوع أنك تبتغي رضوانه، من نوع أنه لك عمل صالح تلقى الله به، فأنت الغني الحقيقي. لذلك يروى عن سيدنا الصديق أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ الذي وجدك لم يفقد شيئاً، والذي فقدك لم يجد شيئاً. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا كان الله معك سخر لك أعداءك الألداء ليخدموك، وإذا كان الله عليك سمح لأقرب الناس إليك أن يتطاول عليك. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إخوتنا الكرام، الأنبياء قمم البشر، قمم. والمؤمن الموفق يضع نبي الله محمد

محمداً صلى الله عليه وسلم قدوةً له. في موقف سيدنا إبراهيم قدوة، في موقف سيدنا نوح قدوة، إنسان دخل السجن مظلوماً سيدنا يوسف قدوة، إنسان له زوجة سيئة سيدنا نوح قدوة، إنسان له أب مشرك سيدنا إبراهيم قدوة. هؤلاء الأنبياء قمم البشر، لكن كل نبي يمثل حالة إنسانية. فإذا كنت مع الله لك في هذا النبي الكريم قدوة حسنة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. نري، والفعل مضارع، يعني أنت في حياتك الدنيا لك رؤية متجددة، كل يوم ترى رؤية لم ترها البارحة. هذا التجدد في رؤيتك، والتجدد في معرفتك، والرقي في صلتك بالله عز وجل هو سر السعادة في الدنيا. الدنيا مملة لحكمة بالغة بالغة، كل شيء في الدنيا يمل. لو أن لك بيتاً تزيد مساحته عن 400 متر وثمنه بعشرات الملايين، بعد أن تسكنه بشهر أو أكثر يصبح شيئاً عادياً. لو اقتنيت أغلى مركبة، لو تزوجت أجمل امرأة، طبيعة الحياة الدنيا متناقصة، تألفها ثم تملها. لذلك المؤمن وحده في شباب دائم. هو الحقيقة الشباب هو التجدد، فالإنسان حينما لا تتجدد حياته يغدو كهلاً ثم يغدو شيخاً كبيراً. العلم يجدد الحياة، فكلما ازددت علماً ازددت من الله قرباً. أنت حينما تفهم آية فهماً عميقاً تحس أنك شاب وأنك حصلت على كنز ثمين. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يقين في وهم بالمئة ثلاثين، في شك بالمئة خمسين، في ظن بالمئة تسعين، في قطع بالمئة مئة. حقائق الإيمان يجب أن تكون قطعية عندك، يقينية. لو أن البشر، لو أن 6,000,000,000 كفروا وأنت بلغت حق اليقين لا تكفر معهم. الناس أحياناً يؤخذون بالكسرة، هم مع الناس. هذا الوقع أو هذا الوضع النبي عليه الصلاة والسلام ندد به ونهانا عنه، قال لا تكن إمعة. من الإمعة؟ أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. المؤمن لا ينساق وراء معطيات البيئة، لا ينساق وراء ما تعرف الناس عليه. المؤمن لا يتأثر بالعادات والتقاليد، المؤمن تحكمه عقيدته وقيمه ومبادئه. فلذلك شخصية المؤمن فذة، يرى ما لا يراه الآخرون، يسمع ما لا يسمعه الآخرون، يتحرك بطريقة عجيبة، يبتغي رضوان الله. لأنه آمن بالآخرة لا بد من أن تنعكس مقاييسه. يرى الفوز لا في الأخذ بل في العطاء، يرى الفوز لا في استهلاك جهد الآخرين بل في بذل الجهد للآخرين، يرى الفوز لا في الراحة بل في التعب، لا في الإخلاد إلى النوم بل في اليقظة. يرى الجهد، يرى الفوز لا في متع الحياة بل في قيم الحياة. وليكون من الموقنين. يعني مثلا مرة جئت من حلب بمركبة عامة

وصلت إلى شارع العدوي والأمطار كأفواه القرب، رأيت رجل يركض يمارس رياضة الركض أو المشي تحت المطر. قلت في الشام 5 ملايين كلهم في بيوتهم وراء المدافئ يأكلون ويشربون، ماذا في عقل هذا الإنسان من قناعات خالف بها أهل دمشق؟ قناعته بالرياضة والحركة صيانة لقلبه ودعما لصحته تفوق قناعات الناس جميعا. هذا مثل. وأنت حينما تؤمن كل من حولك يرى أن الذكاء في الأخذ وتراه أنت في العطاء، كل من حولك يرى الذكاء في الراحة وتراه في التعب. أن تأتي إلى مسجد وأن تجلس على ركبتيك، لا في مقعد وسير ولا في ضيافة ولا في شيء، إلا في تعريف بكتاب الله عز وجل. هذا هو الفوز. لو قبعت في بيتك حيث المقعد الوسير والزوج أمامك والأولاد، وتأكل ما لذ وتشتهي ما لذ وطاب، لا تكون في مقياس أهل الإيمان فالحا. الفلاح في أن تتابع فهم كلام الله عز وجل. إذا أيها الإخوة، العطاء العظيم، الفوز الكبير، النجاح، الفلاح، الذكاء، العقل، التفوق، أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. سيدنا إبراهيم رأى ملكوت السماوات والأرض، كيف عبر عن هذه الرؤية؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. كنت مرة في بلاد بعيدة وأخذني صديق إلى معبد لدين آسيوي، والمعبد أنفق عليه مبالغ فلكية، 6 ملايين من عملة هذه البلاد أنفقت على هذا المعبد. أيها الإخوة، الأصنام من البرونز وصدر الصنم من الألماس البرلنت، وهذا من أغلى أنواع الألماس. سبحانك يا رب، يأتي إنسان يحمل شهادة عليا يسجد لهذا الصنم انبطاحا. قلت: كم كرم الله المسلمين بأنهم يعبدون خالق السماوات والأرض، كم كرم الله المسلم حينما عرف خالق السماوات والأرض. ورأيت آلة في مدخل المعبد لكسر جوز الهند، سألتهم: لما هذه الآلة هنا؟ قال: من أجل أن يأكل الآلهة، يحبون هذه الفاكهة. أنو آلة؟ شكل إنسان من البرونز، لا ينطق ولا يتكلم ولا. فهذا الإنسان حينما يعبد صنماً، حينما يعبد حجراً، حينما يعبد شمساً وقمراً، حينما يعبد شخصاً، حينما يؤله شخصاً، أيها الإخوة، الدين دين التوحيد. لكن حتى الأديان السماوية حينما تنحرف تؤله أشخاصاً. لذلك ما من فرقة ضالة في العالم الإسلامي إلا وفيها 4 خصائص: تأليه الأشخاص، وتخفيف التكاليف، واعتماد النصوص الموضوعة، والنزعة العدوانية. وما من فرقة مؤمنة إلا أساسها التوحيد، وأساسها الاتباع، وأساسها التمسك بدقائق الشريعة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. طريق مسدود. واحد معه مرض عضال جاء لحجر يقول له: اشفيني. ائت إلى طبيب، ادخل مستشفى، اسأل متخصص في هذا المرض مثلاً، ماذا ينفع الحجر؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي.

الذي خلقني، ما قال الذي هو خلقني، لأن أحداً لا يدعي أنه خلق الإنسان. ولكن عتاة الأرض وطغاة الأرض يدعون أنهم يدلون على الطريق الصحيح، كفرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الخلق لم يدعه أحد، فسيدنا إبراهيم قال الذي خلقني، لكن فهو يهدين، يؤكد أن الهدى من الله وحده. قل إن الهدى هدى الله، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. أيضاً هناك من يقول لك لحم كتفك من خيري، يقول لك أنا معيل أسرة، أنت معال ولست معيلاً، أنت معال مع بقية أفراد الأسرة. الشيء المتنازع عليه أكده بهو، والشيء المقطوع به لم يؤكده بهو. قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. الإنسان قد يذهب إلى طبيب، وقد يأخذ الدواء، وقد يتم شفاؤه، فيتوهم أن هذا الطبيب هو الذي شفاه. هذا الطبيب عالجه، لكن الله هو الذي شفاه. الشفاء من الله، والطبيب يعالج. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. ومن أبلغ العبر أن بعض الأطباء يمرضون باختصاصهم، من أبلغ العبر أن بعض الأطباء يعني إذا توهموا أنهم متمكنون في اختصاصهم ولن يصابوا بمرض من اختصاصهم، لأنهم يأخذون بالأسباب أخذاً مبالغاً به. هؤلاء يؤدبون بأنهم يصابون بأمراض هي من اختصاصهم. والله التقيت مع طبيب متخصص بالقلب في بلاد بعيدة، وجدته في وضع من التطامن. سألت، قال والله أصيب قبل أيام باحتشاء في قلبه، وهو في 45 اختصاصه. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. أيها الإخوة، هذا من رؤية هذا النبي الكريم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إذن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وهو نبي من أولي العزم، ونبينا عليه الصلاة والسلام من نسله. سيدنا إبراهيم قال وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سيدنا إبراهيم بشر بهذا النبي الكريم. أنا دعوة أبي إبراهيم. أيها الإخوة، الآية الكريمة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل. الآن في عنا قصة الهدى، وقصة الهدى منهج لنا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الكوكب شيء والنجم شيء آخر. النجم ملتهب والكوكب منطفئ. الكوكب إن رأيته منيراً فهو يعكس ضوء نجم كالشمس والقمر. الشمس نجم، أما القمر كوكب. فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي. هنا في إشكال كبير. أيعقل أن يجري على لسان إبراهيم عليه السلام كلام شرك؟ طبعاً في عنا أسلوب في الحوار اسمه مجاراة الخصم. مجاراة الخصم هو أسلوب إنكاري. يعني مثلا لو أن فتاة طويلة جدا وخطبها خطيب قصير جدا، فلما رأته قالت لأمها هذا خطيبي، هي تنكر ذلك أشد الإنكار.

ما في تناسب أبدا. هذا خطيبي. فسيدنا إبراهيم في رأي بعض العلماء حينما قال هذا ربي هو يجاري الخصم، لو سلمنا معكم افتراضا أن هذا الكوكب إله، من يدير العالم في غيبته؟ هذا هو المعنى. هناك من يتهجم ويقول كيف يقول هذا ربي، هذا كلام في ضعف تفكير. فلما جن عليه الليل جن أي ستر، والمجنون ستر عن الواقع، والمجن يسترك عن ضربة السيف، والجنة ما فيها من سعادة بإقبال أهل الجنة على الله عز وجل لا يعرفها إلا من ذاقها، أو ما فيها من جنات تجري من تحتها الأنهار قد تحجب المستمتع فيها عن غيره، هكذا قال علماء اللغة. فلما جن عليه الليل أي ستره الليل رأى كوكبا قال هذا ربي مجاراة لكم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، من أعبده في النهار؟ هذا في الليل، لكن من أعبده في النهار؟ وإذا أفل في النهار من يدير هذا الكون في النهار؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أنا أحب إلهاً معي دائماً، أسأله في أي لحظة، أدعوه في أي مكان، أتكل عليه في أي ظرف، أنا أعبد إلهاً يسمعني إن سألته، ويجيبني إن دعوته، ويحفظني إن صمت، فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. فسيدنا إبراهيم يحاورهم، هذا اسمه مجاراة الخصم، هذا ربي. ولنفترض أنه إله، من يدير الكون في النهار؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين، تابع معهم الحوار. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني أن تعبد شمساً أو قمراً أو كوكباً أو حجراً أو مدراً أو إلهاً من صنع يديك، من التمر صنعته أو من الحجر نحته، أين عقلك؟ إخوتنا الكرام، العقل لا يستقيم مع إله من دون الله عز وجل، لا يقبل. والذي يعبد إلهاً من دون الله يصم نفسه بالحمق والغباء. ماذا يفعل معك هذا الإنسان؟ يقولون أنه طبيب الميكادو، الميكادو عند اليابانيين إله، طبيبه أسلم لأن رأى هذا الإله في أواخر أيامه مصاب بأمراض لا تعد ولا تحصى. كيف تعبد إله معه قرحة ومعه شلل ومعه مفاصل؟ فالإنسان لما يفكر لا يستطيع أن يستقيم عقله أن يعبد إلهاً من دون الله. أما أن تعبد خالق السماوات والأرض هذا شيء يتناسب مع العقل الراجح. لذلك ورد في الأثر أن أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. يعني المؤمن إذا عسف عن الدنيا لكنه اختار الله عز وجل، فالذي اختار الله هو أرجح الناس عقلاً، والذي اختار الآخرة هو أشد الناس طموحاً. فلان طموح، أي طموح، صار معه 100 مليون 200 مليون وبعد ذلك في موت. والشيء اللي بيحير العقول، أهل الدنيا يمشون في طريق مغلق مسدود، يشتغل ليلاً ونهاراً إلى أن يصل إلى ثمرة في الدنيا، بعد أن يصل لهذه الثمرة يأتي ملك الموت. سمعت عن إنسان بقي يجمع أموالاً 30 عاماً ليشتري بيتاً، فاشترى بيت، والقصة قديمة جداً، في أحد

يا دمشق المرتفعة. هذا البيت له شرفة، وأنا رأيت هذا البيت وله إطلالة على دمشق. بعد أن جلس في هذه الشرفة بعد 30 عام وهو يجمع ثمن هذا البيت، فقال بالحرف الواحد: الآن أمنت مستقبلي. عاش 7 أيام بعد هذه الكلمة. كل إنسان يضع أمله كله في الدنيا فهو يقامر ويغامر. يعني الإنسان يدفن تحت الأرض خلال دقيقة، لا يشكو شيئاً، وهذه الحوادث تكثر الآن، لا يشكو شيئاً، بين عشية أو ضحاها صار مرحوماً من أهل القبور. فهذا الذي يضع كل مكتسباته في الدنيا يغامر ويقامر. فلما رأى القمر بازغاً مشرقاً قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي. يعني قصده لا يعقل أن يكون الكوكب إلهاً، من يدير الكون في النهار؟ الآن رأى كوكب أكبر، القمر كوكب أكبر. فلما رأى القمر بازغاً قال: هذا ربي. فلما أفل ليس هذا إلهاً ولا هذا إلهاً، فكيف تعبد إلهاً يغيب عنك؟ قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني أحياناً تحصل في الدنيا، علقت آمال كبيرة على إنسان وأوهمك أنه بيده كل شيء، بيده أن ينقذك عند المحنة والشدة، ومعك رقم هاتفه، وبإمكانه أن يطال أي إنسان في بلدك، فإذا لجأت إليه في ساعة حرجة قال لك: أنا لا أستطيع أن أفعل شيئاً. ألا يصاب الإنسان بإحباط شديد؟ إحباط شديد جداً. لذلك كل من علق أمله بمخلوق وقع في إحباط شديد. ورد في الأثر القدسي: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجاً. فقال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، هلأ في النهار، كنا في الليل وفي النهار تغيب هذه الكواكب والنجوم، الآن في النهار. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. نستنبط أن هناك بحثاً عن الحقيقة، نستنبط أن هناك تفكراً في ملكوت السماوات والأرض، نستنبط أن هناك قلقاً. يجب أن نعرف من هو الله، من هو الذي خلقني، من هو الذي يطعمني ويسقيني، من هو الذي يشفيني. أيها الإخوة، قال: هذا ربي، هذا أكبر. إها شمس وفي النهار. فلما أفلت، فلما غابت، قال: يا قومي إني بريء مما تشركون. كله شرك في شرك. إني بريء مما تشركون، هذا يسمونه أن تجاري الخصم ثم تضع الخصم في محنة كبيرة فكرية، أسلوب من أساليب الحوار. فسيدنا إبراهيم يعلمنا أساليب الحوار. أنت أيام جاري خصمك حتى يرتاح، أنا أسلم لك أن هذا الذي تقوله صحيح، فكيف نفسر هذه المشكلة وهذه المشكلة، وكيف نحل هذه المشكلة؟ ثم يعطي هذا النبي الكريم الكلمة الفاصلة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً. أنا لا أعبد شمساً ولا قمراً ولا نجماً ولا حجراً ولا مدراً ولا بقرة ولا شخصاً أظن أنه

يعطي أو يمنع، يرفع أو يخفض، يعز أو يذل. وما أكثر من يعبد أشخاصاً من دون الله، وما أكثر من يعامل أشخاصاً كأنهم آلهة، يطيعهم ويعصي الله، يرضيهم ويغضب الله عز وجل. إذا كانت عبادة الأصنام غير موجودة في العالم الإسلامي، فعبادة الأشخاص موجودة دون أن تقول هو إله، لكنك تعامله كإله، ترى أن طاعته أكبر من طاعة الله، ترى أن رضاه أعظم من رضاء الله عز وجل. من أطاع مخلوقاً وعصى خالقاً ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو رددها بلسانه ألف مرة. الألف مليون مسلم في اليوم الواحد يقولون الله أكبر. دقق في هذا الكلام، إذا أطعت مخلوقاً وعصيت خالقك، أنت ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك ألف مرة. إذا غششت المسلمين وخالفت منهج رب العالمين وطمعت في مبلغ كبير، من جراء هذا الغش أنت ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك ألف مرة، لأنك تتوهم أن هذا المبلغ الكبير الذي نلته من غش المسلمين أكبر عندك من طاعة رب العالمين. من أطاع زوجته وعصى خالقه ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه رأى متوهماً أن طاعة الزوجة ورضاءها أفضل عنده من طاعة الله ورضائه. إذن إذا كان الشرك فيما مضى شرك عبادة أصنام، فإن الشرك في العصور المتأخرة هو شرك عبادة أشخاص. نعم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً. الطاعة هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مائلاً. من عبد الله ولم يحبه ما عبده، ومن أحب الله ولم يعبده ما عبده. من أطاع الله ولم يحبه ما عبده، ومن أحب الله ولم يطعه ما عبده. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مائلا وما أنا من المشركين. الذي توهم أن جهة في الأرض لها فعل ولها عطاء ولها منع، طبعا على الشبكية في أشخاص في الأرض يعطون ويمنعون، في أشخاص يرفعون ويخفضون، في أشخاص إذا رضوا عنك تسعد برضائهم لأنهم أقوياء، وفي أشخاص إذا هددوك لا تنام الليل لأنهم أقوياء. هذا من الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. يروى أن سيدنا موسى استسقى ربه فقال الله له وهو كليم الحق إن فيكم عاصياً، يعني لا أستجيب لكم لأن فيكم عاصياً. فقال موسى عليه السلام من كان عاصياً لله فليغادرنا، ولم يغادر أحد، والمطر انهمرت على قوم موسى. فقال يا رب من هذا الذي يعصيك؟ فورد في هذه الآثار أن عجبت لك يا موسى، أستره وهو عاص لي وأفضحه وهو تائب؟ يبدو أنه تاب. فالله عز وجل، الإنسان إذا كان مشرك الله عز وجل يعطيه مهلة ليتوب، فإذا تاب غفر الله له شركه.

0: حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. الآن دققوا، الآن مغزى الدرس كله، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني أنا لا أخاف من شيء. أخواننا الكرام، الآن في قضية بالتوحيد مهمة جدا. في عنا فيروسات للأمراض، في عنا أقوياء، في عنا حيوانات مؤذية جدا لذاتها قاتلة كالحية والعقرب، في أشياء مخيفة جدا، في زلازل، في براكين، في حرب أهلية، في حكام ظلام. فالإنسان ينبغي ألا يخاف أم يخاف؟ قال الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ولا أخاف ما تشركون به، يعني أوضح مثل، لو أنه وحش مخيف جائع يمكن أن يلتهم الإنسان في دقيقتين كله، ومربوط بزمام محكم بيد جهة قوية وبينك وبينه مسافة، لكن هذا الزمام إذا أرخي وصل إليك، وإذا شد أبعد عنك. أنت علاقتك مع مين؟ مع الذي بيده الزمام. وهذا معنى قوله تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالمؤمن لا يخاف من الوحوش، ولا من الأقوياء، ولا من الظلام، ولا من الحيوانات القاتلة، ولا من الأمراض، ولا من الفيروسات. يعني الأخطار لا تعد ولا تحصى، السيوف المسلطة على الإنسان في الدنيا لا تعد ولا تحصى، الأخطار كبيرة جداً ومتعددة جداً متنوعة جداً، لكن المؤمن لا يخاف إلا الله، ويخاف من هذه الأشياء في حالة أن يسمح الله لها أن تصل إليك. يعني مثلاً هذا القوي أنا أخافه ولا أخافه؟ لا أخافه لأنه بيد الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، بيد الله. لكنني أخافه إذا سمح الله له أن يصل إليه. لذلك من أدق الأحاديث الصحيحة: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. لا تخاف من أحد، خف من نفسك، خف أن تعصي الله فيستحق هذا الإنسان العاصي التأديب، فيسمح الله لقوي أن ينال منك. أدق ما في الدرس: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. هذا هو التوحيد. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي درس آخر إن شاء الله نشرح هذه الآيات المتعلقة بالأمن. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير.

0: اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية والطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش
1: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
3: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسام.

0: موسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: كل عظامي بتوجعني، هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
6: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذمن هاتن فيش.

0: ماركت فرانشايز ماليزي 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان. بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها. بلح البحر بنكهات جريئة. مشويات على اللهب وطعم بيفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا. سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط.

0: الخطوط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية. أخلي مودك خليجي.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس

0: الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس، بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market، فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي عمر الكركي من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة وترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا وعالما جليلا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيدي، بارك الله تعالى فيكم، بارك الله تعالى في جهودكم، بارك الله تعالى في جميع الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج الطيب المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به المستمعون والمستمعات جميعا.
0: اللهم آمين، ونفع الله بكم دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم

0: يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لو تكرمت في عندي سؤال أسأل سماحة الشيخ.
0: تفضل.
1: إذا تفضلك عزيزي، أنا مثلا متعود أني أخرج لوجه الله كل شهر مبلغ معين.
0: نعم.
1: فإذا مثلا لقيت مثلا 10 دنانير، هل يجوز أني أعتبره من اللي بطعه كل شهر، ولا هذا لا يعني؟
0: تعتبره من ماذا؟
1: يعني بدل اللي بدفعه كل شهر، مثلا انا بشتري علبة دواء مثلا ب10 دنانير للشهر.
0: نعم.
1: هذا الشهر لقيت 10 دنانير، هل يجوز اني استيله من العشرة اللي لقيتها وعن اسم فلان اللي هو ضيعهم، ولا لا يجوز؟ هذا السؤال.
0: تسمع الإجابة ان شاء الله.
1: كل الاحترام، السلام عليكم.
0: حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية يا رب.
0: عفاكم الله.
2: غبك والله عم الشيخ، بس بدي استفسر يعني، بدي بالنسبة للدعاء.
0: نعم.
2: استجابة الدعاء.
0: نعم.
2: أعطينا توجيه من حضرتك استجابة الدعاء.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية رب.
0: عفاكم الله.
3: إذا سمحت دكتورنا، في عندي استفسار وسؤال هو مع بعض.
0: تفضل.
3: بخصوص حكيتوا كثير أنتوا عن المسح عن الجورب، أنا سايق عمومي وبصراحة مرات بنتأخر على الجامع.
0: نعم.
3: بضطر إن أسلح الجربات أنت في كرامة، وما بكون في معي حذاء، وما بكون في وفي جوامع يعني، بكون المتوضأ بعيد عن المسجد.
0: نعم.
3: فمرات بتأخر للصلاة اللي بعدها مشان يفتح الجامع، عارف الجامع بعد نص ساعة بسكر.
0: نعم.
3: فبتأخر للوقت الصلاة اللي بعدها. هذا أول يعني العمل أو الحل أو ما بعرف.
0: لا، أنا السؤال غير واضح.
3: غير واضح. طيب، مرات بنقض الوضع.
0: نعم.
3: الوضوء تبعي.
0: نعم.
3: فوت على الجامع مشان أتوضى، بكون وقت الجامع خلص يعني، وقت الصلاة خلص.
0: نعم.
3: بسكر الجامع.
0: نعم.
3: فمشان اتوضى مره ثانيه ما بصير مسح الجورب، لو بصير كان عدم اخذها في مطره مي كان توضيت.
0: نعم.
3: بس لا، لازم اسلح الجوربات وافوت على المسجد واتوضى وضوء كامل.
0: نعم.
3: فما بكون في مسجد فاتح، فبضطر اني استنى للصلاه اللي بعدها.
0: تاخر الصلاه يدخل وقت الصلاه اللي بعدها
3: 100%. مثلا الظهر زي هسه، مثلا انا هسه بحكي معك وانا بصلي الظهر وهسه الجوامع مسكرين، فبضطر استنى للصلاه اللي بعدها وانا بعيد عن البيت، اضطر السنة للصلاة اللي بعدها مشان افوت على الجامع واشلح جرواتي واتوضى مرة ثانية واصلي العصر الظهر والعصر.
4: طب اشتري جربات ثخينة يصح المسح عليها، بتريح راسك، او حذاء يغطي الكعبين وامسح عليه.
3: هي مشكلتنا شيخنا، مش انت حكيته قبل انه لازم، مش موضوع يغطي الكعبين، هو موضوع لازم يكون الجورب له،
4: الجورب بده يكون ثخين وبده يغطي الكعبين. اذا انت لابس حذاء يغطي الكعبين فعندئذ يصح انك تمسح الحذاء، اذا كنت طبعا لابسه على طهارة، او انك تشتري لك جورب ثخين خاص للعمل، لما بتروح بالعمل بتلبس بتمسح عليه.
3: صحيح، هو هذا حل
4: يعني، هذا حل.
0: طيب،
4: ويعني وفي حلول يعني، المساجد الحمد لله، مساجد المملكة في كثير من المساجد بتظلها مفتوحة يعني، ما اظن انه سيبقى هنالك انه تروح عليك للعصر حتى تروح الصلاة. نعم. عليك
0: حتى اخي الكريم، في استراحات، في مولات، في اماكن عامة ممكن يعني انه تتوضأ فيها. عموما تسمع توجيه من الدكتور، شو السؤال او الاستفسار؟
3: واذا سمحت كمان مرات بنفوت على الجامعة كمان، بكون المصلي اللي جنبك بصراحة بيتمتم بصوت عالي، والله بركز معه أكثر ما بركز معي، مثلا بقرأ سورة الفاتحة والله بكون عارف شو قاعد يقرأ أكثر ما أنا عارف شو بقرأ. مرات بصوت العالي للمصلي اللي جنبي، بديش أحكي إزعاج لأنه قرآن، هو بقرأ قرآن.
0: نعم.
3: فممكن يكون في شوية يعني داخل على الكلام اللي أنا بحكيه، وعارف لازم يكون في خشوع، بس والله. نعم. مرات ما بركز.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: آخر سؤال إذا سمحت لي. آخر سؤال.
0: تفضل.
3: أنا

0: في طلاق، صار في طلاق للأسف،
1: نعم.
0: والحمد لله رجعت الأمور.
1: رجعت
0: فرجعت،
1: دائرة الإفتاء يعني.
0: والله ما رجعت الحقيقة، رديت عليهم بوقت كان الظهر بعد الدوام، حكوا لي احنا عطلة او شيء زي هيك.
1: نعم.
0: فأنا رجعتها بالطريقة اللي بيحكوها، يعني انه خلص انا رجعتك لذمتي
1: ما بدك
0: وما
1: ترجع،
0: رضيت.
1: بدك تروح على الإفتاء، ضروري تروح على الإفتاء.

0: يعني ضروري
1: اه
0: انك
1: طبعا.
0: تحمل حالك وتروح على الافتاء. الطلاق قديم ولا جديد؟
1: لا جديد بصراحة، له يمكن اسبوع، الرجعة صارت لها اسبوع، بس الطلاق يمكن من شهر
0: الطلاق
1: وشوي.
0: اذا تعدى الطلاق والرجعة شهرين بدك زوجتك تكون معك، اذا اقل من شهرين
2: لوحدك.
0: روح لوحدك وثبت الطلقة والرجعة نفسك. احتمال ما تكونش طلقة اصلا، ليش تفتح حالك من حالك انت؟
1: لا لا ما فتيت، والله ما فتيت انا، بس ما هو الشيخ، انا بصراحة سألت شيخ
0: لا
1: مسجد.
0: تسأل يا حبيبي، الله يرضى عليك.
1: حاضر.
0: مثل
2: مسألة
0: مسائل
2: طلاق
0: الطلاق
2: مراجعة إدارة
0: روح على
2: الإفتاء.
0: المفتي بشكل شخصي، لا تفتي نفسك ولا تسمح لأي واحد يفتيك. هاي مسائل شخصية ومسائل خطيرة، لا تفتى على الهاتف ولا تفتى من أي شخص، لابد أن يكون شخص متخصص. بتجلس مع المفتي بيسألك بيستفسر، ممكن ما تكونش طلقة أصلا، أنت اللي استفتيته اعتبرها طلقة
2: ثبت طلق.
0: وخلاك ترجع،
2: نعم.
0: ويمكن تكون طلقة. هذا الحكي بيقدر المفتي، لا تقدره أنت ولا يقدره غير المفتي.
2: حياك
1: بارك
2: الله.
1: الله فيكم، ما قصرت، شكرا لك.
2: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير. فتاوى على هوا، السلام
1: السلام
2: عليكم.
1: شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ بدي أسألك سؤال بس تجاوبني على الهواء بعد إذنك.
2: تفضل.
3: شيخ هسه لما واحد يطلع رخصة مثلا، تغلب وشاف واحد يعني زي واسطة، بقول له أعطيني 50 دينار بنجحك أو 100 دينار بنجحك، هاي تعتبر حرام؟
0: هذه رشوة.
2: نعم.
0: يعني شو اسمها هاي؟
2: حكم الرشوة
3: بس هو
2: دكتور.
3: بقول لك انا حلوان هاي
0: لا
3: باخذها،
0: لا لا يا سيدي، ما في حلوان، هذه رشوة هاي.
2: تعدد
0: هذه رشوة.
2: تعددت الأسماء.
0: نعم.
3: يعني حرام، لا تجوز.
0: نعم
2: فكرة
0: نعم لا
2: واحدة.
0: لا ما بجوز، ما بجوز.
3: شكرا لك.
2: حياكم الله. حياكم الأخ الكريم. سماحة الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله سيدي، بارك الله فيكم.
2: الأخ السائل يقول يعني هو اعتاد إخراج مبلغ من المال شهريا على سبيل الصدقة، الآن إذا وجد نفس يعني قيمة المبلغ وتبرع به أيضا، يعني هو باب الصدقة واسع،
0: نعم
2: لماذا يعني يضيق على نفسه؟ له
0: صحيح.
2: الأجر إن شاء الله، وهو يقول يعني على يعني يهب أجر هذا الأجر لصاحب هذا المبلغ الذي فقده.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن
2: السلام
0: والاه.
2: عليكم.
0: هذا العمل الذي يقوم به هذا الرجل إن كان نذرا، يعني قد ألزم نفسه بالنذر أنه لله علي أن أتصدق كل يوم ب10 دنانير، فهذا يجب أن يتصدق من ماله،
2: نعم،
0: ولا يجوز أن يتصدق من مال غيره.
2: نعم.
0: أما إذا كان بغير نذر، هو متعود معتاد لكن لم ينذر ولم يلزم نفسه بالنذر بهذا التبرع، فهو الصدقة غير ملزمة، ممكن اليوم أعملها بكرة لا، حسب الظروف حسب الإمكانية. فإذا وجد 10 دنانير وأراد أن يتصدق بها عن روحي أو عن صاحبها فلا بأس بذلك. المهم أنه ما يكونش، لا يكون انه الزامه بالصدقه 10 دنانير يوميا ان لا تكون بسبب نذر،
2: او
0: طالما
2: شهريا.
0: ما
2: نعم.
0: في نذر او زكاه مثلا، انه نويها زكاه، طالما ليست نذر ولا زكاه يجوز ان ياتي بها متى ما شاء ويوقفها متى ما شاء، لكن الله سبحانه وتعالى نهانا ان نوقف اعمال الخير. واحد عمل خير استمر عليه، طالما انك عندك قدره تستمر فاستمر عليه، واذا انت بتقدر تتبرع بالعشره هاي وعشره ثانيه اخرى من مالك فبها ونعمت، وهذا أفضل حتى لا تقطع باب الخير اللي أنت تعودت عليه من فترة.
2: جزاكم الله خير. الأخ الكريم يسأل عن أسباب إجابة الدعوة أو الدعاء، كيف يعني أكون مستجاب الدعوة أو مجاب الدعوة؟
0: يعني النبي عليه الصلاة
2: صلى الله عليه
0: والسلام
2: وسلم
0: يعني علمنا كيف يكون الإنسان مستجاب الدعوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله
0: حينما
2: عليه وسلم
0: ذكر حال الإنسان الذي يأكل الحرام ويشرب الحرام ثم يرفع يديه إلى السماء فيقول ربي ربي، فيقول الله تعالى فأنى يستجاب له وقد غذي بالحرام ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام. وذلك ورد في حديث آخر وإن كان ضعفه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. إذن أول شيء لابد أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حينما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون طعامه حلال وأن يتحرى الحلال. ثانيا أن لا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم، والله عن واحد بدي على المسلمين، بدي على فلان، بدي على الله ينتقم من فلان، الله يأخذ فلان، هذه دعاوى التي يكون فيها انتقام للمسلمين أو حقد على المسلمين أو قطيعة أرحام، أيضا الله تعالى لا يستجيب في لدعاء قاطع رحم فيه قطيعة رحم أو إثم على الآخرين. الأمر الثالث أن يتحرى المواضع التي يستجاب فيها الدعاء زمانا ومكانا، هنالك أزمنة معينة الله تعالى يستجيب فيها أرجى للدعاء، منها الثلث.

0: منها بعد أثناء الصلاة وبعد الصلاة. الدعاء عقب الصلوات مستجاب، الدعاء أثناء الصلوات مستجاب، الدعاء عقب الأذان بعد سماع المؤذن بعد الأذان مستجاب، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، الدعاء عند الإقامة مستجاب، الدعاء في الثلث الأخير من
1: الثلث
0: الليل
1: الأخير من الليل،
0: مستجاب. هذا من حيث الأزمنة، الدعاء يوم عرفة، الدعاء في رمضان،
1: الجمعة
0: الدعاء
1: فيها ساعة.
0: الجمعة ساعة الاستجابة، إضافة إلى أماكن المسجد الدعاء فيه مستجاب، البيت الحرام مستجاب، المسجد الأقصى رده الله سالما، المسجد
1: آمين.
0: النبوي، هذه أماكن يستجاب فيها الأعداد. في هنالك أماكن وهنالك أزمنة، فيتحرى الأماكن ويتحرى الأزمنة التي يستجاب في الدعاء، ونسأل الله أن يستجيب دعائه.
1: اللهم آمين. الأخ السائل دكتور، يعني للتوضيح أنت أجبت مباشرة، ربما يعني يشق عليه، هو يقول الآن بحكم عمله إذا ذهب إلى المسجد ربما يكون مغلق، ف يعني هذا يكون مدعاة أنه يؤخر الصلاة إلى دخول موعد صلاة ثانية. دكتور،
0: يعني اولا اقول له زادك الله حرصا، لانه ما سال الا لانه حريص. يعني هو
1: نعم،
0: لو بده، لو انه مش حريص كان بيسالش اصلا، بيضيع الصلاه وبيسالناش، لكنه هو عنده حرص على الصلاه، فاسال الله تعالى ان يزيده حرصا على صلاته واستمرارا بها. واقول دائما وابدا انه من يريد تقوى الله فانه لن تعجزه الوسيله، ما تعجزك الوسيله، اللي بده يتقي الله بيقدر. بين الظهر والعصر وقت طويل الحمد لله، ومش مش مش قليل، يعني عدد من الساعات. بإمكانه أولا أن أن كما أعطيته حل أنه يشتري جوارب خاصة
1: تحقق فيها
0: يتحقق،
1: شروط المسح.
0: هذه واحد، أو حذاء طويل يغطي يغطي يغطي الكعبين،
1: موضع الغسل.
0: موضع الغسل، ويصلي فيه طبعا. أو أنه يتحرى إيش، أنه يحاول يكون وقت الصلاة قريب من المسجد، يحاول أنه يستطيع وقت الصلاة يكون قريب من المسجد، بحيث أنه يدخل يتوضأ ويغسل ينزع جواربه ويغسل رجليه. ومثل ما تفضلت كمان، إحنا الحمد لله الأردن عندنا مساجد موجودة، وفي مساجد مفتوحة، في مساجد على مساجد الأسواق ومساجد على الطرق الرئيسية، هذه لا تغلق، هي بتغلق المساجد التي قد تكون فقط في الأحياء. الأمر الثاني، عندنا في المولات، عندنا المراكز، مصليات موجودة وبكثرة، أماكن
1: مرافق
0: عامة،
1: عامة، نعم، أماكن
0: أماكن
1: عامة.
0: ومرافق عامة، الحمد لله، يعني مش مقطوع الواحد، يعني صعب أنه ينقطع من أماكن مكان يستطيع أن يتوضأ به.
1: جزاكم الله خير. الموضوع في الصلاة السرية دكتور، كيفية يعني القراءة، في نهي إنه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يشوش قارئكم على مصليكم.
0: الآن بالقراءة، في القارئ إذا كان خارج الصلاة يجب عليه أن لا يشوش على المصلي، إذا وجد مصلي عليه أن يسر بقراءته،
1: نعم،
0: يعني لا يجهر القارئ بالصلاة حتى يشوش على المصلي. إذا كان كلاهما في الصلاة يجب عليه أن يقرأ، والقراءة أن يحرك لسانه وشفايفه ويسمع نفسه، لكن لا يسمع غيره. في فرق بين القراءة الجهرية والقراءة السرية. القراءة السرية شرط لصحة الصلاة،
1: نعم،
0: لكن لا تجهر بها. شو الفرق بينهم؟ قالوا إذا كان يقرأ ولا يسمع من بجانبه فهذه قراءة سرية، إذا صار من بجانبه يسمع صارت جهرية، بطلت سرية،
1: نعم،
0: وبالتالي لا تقرأ جهرا حتى لا تشوش على
1: نعم.
0: مصلي آخر.
1: والله الدكتور يعني موجودة عند بعض المصلين يشوش بالصلاة السرية، يشوش على المصلين من يعني جانبه.
0: هذا إما أن يكون موسوس، يعني بعض الناس عنده وسوسة انه بده يقرأ بحيث يتأكد انه سمع نفسه. سماع النفس الذي ذكرها الفقهاء انه ينبغي لمن يقرأ اذكار الصلاة والآيات في الصلاة ان يسمع نفسه، المقصود ان يسمع نفسه دون ان يسمع غيره. لكن اذا سمعت غيرك ورفعت صوتك بزيادة بطلت، هاي انت سمعت الجيران ما سمعت حالك. اقرأ ولا تتوسوس. في كثير من بتوسوس بقول لك انا معقول سمعت ولا ما سمعت؟ لا، نحن السماع نفترضه فيما لو كنت في مكان معزول، فيش في حدا، فيش في صوت غيرك، بتسمع نفسك ولا ما بتسمع؟ يسمع الإنسان نفسه ولو كان بصوت، لكن دون
1: نعم،
0: أن يسمع الآخرين.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية، جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أسأل عن دمج السنة، ما سنة الفجر مع سنة تهجد المسجد.
1: نعم،
2: سنة الفجر مع دعاء الاستخارة، سنة الظهر القبلية مع دعاء الاستخارة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاكم الله خير.
1: حياكم الله. 47 47 201 و7

0: 44 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على
1: السلام
0: الهواء.
1: عليكم.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك العافية سيدنا.
0: عفاكم الله.
1: مشكورين على البرنامج أول شيء.
0: الله يسلمك.
1: الله يحفظك سيدي. سيدي عندي سؤالين إذا
0: تفضل
1: في مجال.
0: تفضل. سؤال
1: السؤال
0: أول.
1: الأول اللي هو مشاركة إخواننا المسيحية بالبيت الأجر بيت العزاء.
0: نعم. السؤال الثاني.
1: معلش أكمل السؤال. إذا كان سيدنا أسا بالنسبة له كان اللي هو إذا أنت رحت فتت على بيت الأجر هم بسموه جمعية.
0: نعم.
1: ها سيدنا؟ هسا أنت إذا كنت على وضوء وكملت مثلا طلعت من عندهم لازم تروح تجدد وضوء بعد السلام عليهم ولا كم بتصلي عادي إذا كنت على وضوء؟
0: نعم. السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني سيدنا أنا عندي ولد مثلا حكيت له والله إنك ما بتروح المشوار هذا كان كنت زعلان منه حاب إني أوديه شوف أنت هاي سيدنا.
0: ماذا قلت؟ يمين ولا
1: لا والله حلفت يمين قلت له والله
0: ليس
1: بالحرام
0: طلاق
1: انك
0: يعني؟
1: لا لا لا لا قلت له والله بالحرام انك ما بتروح
0: بالحرام من ماذا؟ بالحرام.
1: بالحرام من امك هيك حكيت له
0: هاي مراجعة دارت
2: راجعنا
0: الإفتاء.
2: الإفتاء طالما حكيت بالحرام من أمك بدك تروح على الإفتاء إن شاء الله.
1: سيدي
2: نعم.
1: مشكور سيدي
0: حياكم الله.
1: الله يحفظك سيدي.
0: حياك الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يمسيكم بالخير ويعطيكم العافية شيوخنا الفضل.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: بدي أسأل فضيلة الشيخ سؤال بالنسبة للنذر.
0: تفضل.
3: بالنسبة للنذر أنا نذرت نذر مبلغ مالي وذبيحة.
0: نعم.
3: وقمت الحمد لله رب العالمين ربنا قدرنا وأوفينا فيهم. السؤال اللي عندي استعنت أنا بأحد الناس إنه يساعدني أصل للناس المحتاجين وأعطيهم.
0: نعم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد. إذا
0: صلى
3: شكيت
0: الله
3: أنا
0: عليه
3: إذا شك إذا شكيت أنا إنه مثلا ممكن لا سمح الله يعني يكون يعني بعطي ناس غير محتاجين أو ناس ممكن يعني يكون بالاتفاق بينهم اللي يأخذ منها الفلوس. هاي السؤال الأول بالنسبة للنذر.
0: طيب.
3: السؤال الثاني بالنسبة للنذر.
0: نعم.
3: الأضحية الذبيحة أعطيت منها جزء لأهلي مع العلم أنهم مش محتاجين.
0: أنت شو نذر بنذرك ماذا قلت؟
3: نذرت إني إذا ربنا قضالي هالشغلة.
0: نعم.
3: إني أنذر فيها أضحية والمبلغ المالي اللي حددته فقط.
2: شو دخل أنت نذرت أن تذبح أضحية يعني؟
3: نعم نذرت أن أذبح أضحية ونذرت مبلغ مالي.
2: ذبحتها في وقت عيد وذبحتها في الأضحى ولا في غير عيد الأضحى؟
3: لا لا في غير في غير.
2: إذن مش أضحية هاي.
3: مش أضحية سيدي.
0: أنت الأضحية
2: دخلت أنت حكيت
0: نذر مع الأضحية. أنت نذرت تذبح شاة.
2: مش أضحية.
3: نعم مش أضحية.
0: تذبح شاة وتوزع مبلغ من المال تمام.
3: نعم.
0: طيب. الشاة فقط هيك عام بتقوم
3: عام
0: بتوزيعها
3: عام.
0: يعني
3: نعم.
0: ما حددت
3: توزيعها ما حددت لا
2: لمين اعطيت اولادك صغار عندك
3: لا لا لا في البيت ما فوت منها شيء
2: لمين اعطيتها
3: وزعتها للمحتاجين مساعدة احد الاشخاص يعني قال لي انا بعرف
2: تمام.
3: ناس محتاجين
2: تمام.
3: ووزعت منها لكن جزء منها صغير اعطيته لاهلي
2: مين اهلك حدد
3: اهلي ابوي وامي ابوي وامي
2: ابوك وامك
3: نعم.
2: عايشين معك فقراء هم
3: لا لا لا مش فقراء
2: عايشين لحالهم وما بتنفق
3: لحال.
2: عليهم انت
3: نعم لحالهم ما بنفق عليهم
2: مش انت طيب تمام
0: تسمع الإجابة ان شاء الله
3: الله يجزيك الخير شكرا لك
0: حياكم الله ناخذ اتصال اخير فتاوى على الهواء السلام عليكم
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله
4: يا شيخ لو سمحت عندي سؤالين
0: تفضل السؤال الاول
4: السؤال الاول اختي متزوجه ورزقها الله باربع بنات واضطرت لعمل عمليه وجابت منها ولد لكن هي بفلسطين ويعني يشوفوا بالحاجة أنهم بدهم كمان ولد هل يجوز لها عمل عملية أطفال أنابيب أو حقن لتحديد جنس جنين
0: عندها أربع
4: عنها؟
0: بنات وولد الآن
4: مضبوط أربع بنات وولد
0: نعم إن شاء الله ذرية طيبة والسؤال
2: كم عمرها؟
4: عمرها 32 سنة
2: طيب هذه يفضل أنها تحكي معنا على الإفتاء بشكل شخصي
4: يعني أوجهها للإفتاء
2: أوجهها للإفتاء تيجي عندنا الإفتاء تحكي معنا بشكل شخصي بنسمع منها بعض شو الظروف التي بتعانيها وإيش هي لأنه أربع بنات ورد يعني
0: ليس
2: خير بركة نعم. يعني ليش ما في ده لكن نسمع منها شوفي عندها كلام آخر
4: إن شاء الله
0: السؤال الثاني
4: السؤال الثاني بالنسبة للصدقة يا شيخ أنا أحيانا أشوف ناس تكون محتاجة صدقة بس بناء على مثلا مجرد بوست على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي أنه محتاج للمبلغ الفلاني ومرفق مثلا

0: فاتورة أو مثلا وصفة دواء أو
1: نعم
0: ابن عندي مرض عبال، هل هذه الصدقة لو أنا ما بعرف هم فعلا محتاجينها أو لا تجوز، ولا لازم أكون متأكدة أنه هذول ناس لهم باب صدقة أو لا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير.
1: حياكم الله. سماحة الدكتور، الأخ السائل يجمع بين يعني نيتي، هو أشار يعني أكثر من جزئية، السنة القبلية مثلا للفجر أو الظهر مع تحية المسجد مع سنة الوضوء، وأيضا أدخل معها الاستخارة دكتور.
2: نعم، القاعدة عندنا أنه أي سنة، أي سنتين مقصودتين لذاتهما لا يصح أن نجمعان مع بعضهما البعض. يعني ما بجمع سنة الظهر مع سنة الفجر مثلا، لأنه هاي سنة مقصود وهي مقصودة.
1: نعم.
2: لكن إذا كانت السنن في سنة مقصودة وسنة أخرى ليست مقصودة لعينها.
1: نعم.
2: يعني مثلا قال من دخل المسجد فليصلي ركعتين. شو ركعتين؟ ركعتين سواء كانوا فرض ولا سنة قبلية ولا سنة مطلقة ما عنده مشكلة، أي ركعتين هاي تدخل، وبالتالي ما في مانع. سنة الفجر مع تحية المسجد بتدخل، سنة الفجر مع الاستخارة بتدخل، سنة الظهر مع تحية المسجد والاستخارة بتدخل، لأنه هاي صلوات غير الفجر السنة مقصودة والبقية إيش غير مقصود، فيجوز أن يجمعها مع بعضها البعض. لكن سنتين مقصودتين يعني مطلوبات لأنها هي مطلوبة، هذه لا تجمع، زي السنن الرواتب لا تجمع مع بعض. يعني والله واحد راحت عليه كل السنن، بده يقضيها بالليل، بده يقضي سنن الرواتب، عنده ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، قال أصلي ركعتين عن الفجر القبلية والظهر القبلية والظهر البعدية وكذا، نقول له ما بصح هذا، هاي لا يصح، لأنه ظل كل سنة مقصودة لذاتها. لكن والله راحت عليه مثلا الضحى غير مقصود لذاتها مثلا، او صلاه غير اصلي فرض سنه الفجر القبليه والضحى او والوضوء سنه الوضوء او سنه تحيه المسجد وهكذا، هذا جائز ان شاء الله.
1: يعني الاستخاره غير مقصوده،
2: غير مقصوده لذاتها. نعم.
1: جزاكم الله خير. مشاركه غير المسلم دكتور في جميع مناسباته،
2: لا مانع من مشاركة غير المسلمين في مناسباتهم في أفراحهم وأتراحهم، طالما تخلو هذه المناسبات من محرمات. أنت مش عامل حرام، أنت رايح تعزي وتروح، وعادة في العزيات لا نجد إيش، فلا مانع، بل بالعكس هذا من حسن البر ومن حسن الصلة التي أمرنا الإسلام بها وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها. النبي عليه الصلاة والسلام عاد أي زار يهوديا مرض، زار يهودي هو مريض، فبالتالي زيارة المريض غير المسلم، المشاركة في عزائه، مشاركة في أفراحه، هذه لا مانعة، لا مانعة منها إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الوضوء لا يؤثر على
2: لا لا ما له علاقة، شو دخلها بالوضوء يعني؟ بالتالي نعم، لا ليس عليه وضوء، يعني لا يحتاج إلى وضوء طالما أنه مصافحش نساء، لكن لو صافح نساء بده يتوضى بعد ذلك، أنه بيكون انتقض وضوءه بمصافحة النساء.
1: نعم. دكتور، الأخ السائل نظر أن يوزع مبلغ مالي وأن يذبح شاة أو ذبيحة. الآن بالنسبة للمبلغ المالي، أولا هو يشك، يقول يعني ربما أنه بمساعدة الطرف آخر، يعني أن هذا المبلغ لم يصل إلى مستحقيه، يعني يشك هو في ذلك،
2: شك مش متيقن. أولا بنقول الأصل في من يوكل آخر ليقوم بالواجبات المالية عنه أن يوكل ثقة. انت من البدايه اعطيت المصاري ثقه ولا مش ثقه؟ ما بعطي مصرياتي لاي واحد بقول والله خذ روح بالشارع روح وزع لي مصرياتي ووزعها للفقراء والمساكين، اوزع اضحيتي اوزع نذري. لا، انت لابد ان تكون قد اخترت شخصا ثقه، فاذا اخترته ثقه لا تشك.
1: نعم. مش مطلوب منك انك تسال لمن وصل المال. وصل لفقير غير فقير.
2: انت بما انك وكلت ثقه، الأصل إنك لا تشك لأنك أنت وكلته. أما إذا أنت موكل واحد غير ثقة، مشكلة فيك أنت مش مشكلة فيه. لما تعطي أموالك لشخص غير ثقة لتوكله بالتوزيع؟ إذا أنت وثقت فيه وسألت عنه وبتعرفه، الأصل إنك لا تدخل إيش، لا تدخل بالشك، وهو أمره إلى الله أمره. لكن أنت يقنت، أصبح يقين، يا أنا وكلته قلت بالله يا فلان وصل هذا المبلغ للدكتور محمود دروع، شفت أنت، قال لي والله ما وصلني إشي، عرفت انه الان الرجل ايش، الرجل قد خان الامانه. في هذه الحاله يغرمه، بقول عليه بغرمه، بقول انا اعطيتك مبلغ مالي قلت لك وصله لفلان، فلان بيقول لي ما وصل، الان بيغرمه المبلغ او المقدار سواء من اللحم او من المال الذي لم يصل. لكن ما تيقنت

0: أمره إلى الله.
1: نعم جزاكم الله خير. أيضا جزئية ثانية، هو يعني في نذره أيضا نذر أن يقوم بذبح شاة،
0: نعم،
1: وهو في السؤال يقول أطعم والديه منها.
0: تمام. الآن إحنا في النذور لا ينتفع الناذر وأي منفعة تعود إليه. هلا الناذر مين متى ينتفع؟ إذا كان بصرف على مرته، هو بصرف عليها مرة إجباري زوجته، وإجباري ينفق على مين؟ على أولاده الصغار وأولاده الكبار العاجزين عن العمل ووالديه إن كانوا إيه؟ إن كانوا فقراء.
1: نعم.
0: إذا الآن أعطى واحد من هذول معناته النذر لمين رجع؟
1: عليه،
0: استفاد منه، ممنوع يستفيد منه. لكن إذا كان والديه مستقلين هو لا ينفق عليه، هو ما استفاد إشي، فلا مانع من يعطاهم، لكن هو وأولاده الصغار وزوجته لا ما يعطيهم. لكن إذا كان والديه أو إخوانه أو خواته أو أقاربه الآخرين، نعم له أن يعطيهم ولا بأس بذلك.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية هو مشابه يعني سؤال الأخ الناذر. الأخت الكريمة تقول الآن أحيانا يعني صدقة تطلب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي يعني غير متأكدة إذا كانوا فعلا هم أهل لهذه الصدقة أم لا. وفي فرق دكتور، هاي إضافة، في فرق بين الصدقة وزكاة المال.
0: نعم، هو إذا كانت زكاة واجبة أو نذر واجب أو شيء واجب، فعندئذ لا يجوز إعطاؤها إلا للمستحق، وبالتالي يجب أن تتحرى
1: مصارف الزكاة،
0: هو أنا مطلوب أن تتحرى.
1: نعم.
0: أما الصدقة غير الواجبة بابها واسع، يجوز إعطاؤها للغني ويجوز إعطاؤها للفقير. بل إن ورد إنه بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أو أحد الصالحين قد تصدق بصدقة فوقعت مرة في يد سارق ومرة في يد زانية فأثيب عليها، لأنه ما بيعرف إنه صدقة مش زكاة. إذا بالزكاة بدك تتحرى، بزكاة الفطر بدك تتحرى، بالأضحية بدك تتحرى، لكن الغير ذلك لا يجب التحري. لكن يجب أن ننتبه نقطة مهمة جدا هون، أن لا نكون نحن عونا لمن ينصب عن الناس. ما بكون عون للنصابين أنا، وذلك المتسولين أمام المساجد وفي الشوارع، هؤلاء قد يكونوا سبب في منع الخير وقد يكون سبب في الاستقواء على وهذه المواقع إن كانت مشبوهة أو غير متأكد منها، أنا لا أحبذ ولا أفضل أن تعطى هذه المواقع ما لم تكن قد تأكدت من صدقها، حتى لا نكون سبب في منع الخير عن الفقراء. روحوا خذوا الأغنياء وروحوا يمنع الفقراء منه. فهذا أنت لو أعطيت صدقتك مقبولة، صدقة مقبولة ابتداء، لكن أنا بقول لك لا تكون سبب في ضياع أموال الصدقات، أن تذهب لغير المستحقين بدون إيش؟ بدون تحري. فتحرى، التحري أفضل
1: فعلا. يعني دكتور، يعني ربما هي تقول مثلا وضع على صفحته الخاصة مثلا وصفة طبية أنه أنا بحاجة لثمن هذا الدواء،
0: مئات بيدفعوا له إياها.
1: بالضبط.
0: وبيكون حرم مين؟ حرم غيره، وهذا حاصل. يعني بالضبط. أنت وديت إعلان بتلاقي مئات، وإحنا شعبنا الحمد لله شعب سخي، شعب كريم، ما بيرضى واحد يشوف يطلب فاتورة طبية، الكل بودي له اياه. بتلاقي
1: فاتورة او قسط جامعي
0: بيبعثوا له عشرات الناس، بيكون استفاد زيادة عما يستحق وحرم بذلك غيره من الفقراء.
1: جزاكم الله خير. وايضا جزئية دكتور، يعني اريد توجيه من سماحتكم، موضوع الطلاق هو مراجعة دائرة الافتاء، لكن موضوع الفاظ الطلاق احيانا يعني في مرادفات.
0: كل لفظ له معنى، وألفاظ الطلاق كثيرة، مش فقط أنت طالق. ألفاظ الطلاق والحرام والفراق والسراح، وفي ألفاظ صريحة وفي ألفاظ إيش؟ وفي ألفاظ كنية. لو واحد قال لمرته اطلعي برا الدار ما بدي أشوف وجهك، تحتمل الطلاق. روحي عند أهلك، تحتمل الطلاق. لا ترجع على الدار، تحتمل الطلاق. يعني في كلمات يحكيها الأزواج بيكون ناوي بها الطلاق، تعتبر طلاق. وبالتالي إحنا لما بنقول لأخواننا لا تسألوا عن هذه الألفاظ إلا المتخصصين، لأني أنا المتخصص هو الذي يعرف هذا اللفظ يحتمل الطلاق ولا لا يحتمل الطلاق. إذا كان اللفظ يحتمل الطلاق، هل احتماله ظاهر بحيث لا يقبل لا يحتاج لنية، أم لفظ يحتمل ويحتاج لنية؟ هذا شغل المفتي. وذلك ممكن بعض الناس يلبس حاله طلقه ومش مطلق. يعني أحد الإخوة سألنا لما قال لك أنا سألت وقالوا لي رجع، طب احتمال اصلا انت مرتك لم تطلق، ليش حسبت على حالك طلقه ورجعه؟
1: ولا بد من التوثيق اذا كانت طلقه ايضا.
0: نعم. لا بد من التوثيق، وبالتالي جميع الاحوال لا بد من المراجعه. ليه؟ لانه اما ان لا تكون طلقه اصلا

0: اللفظ اللي حكيته لفظ مش طلاق، أو الحال اللي أنت كنت فيه لا يقع به الطلاق، وإذا كان طلاقا لابد أن يوثق حتى لا تنسى أنت ولا تنسى هي. بعض الأزواج بيكونوا مطلقين مرات كثيرة لأنه ما بيروحوا على المفتي وما بوثقوا، بنسوا. بيجي بعد 20 30 سنة بقولك يا شيخ وقع الطلقة، بس والله بتذكر انه في سنة كذا وسنة كذا وسنة كذا وسنة كذا، بيطلع عنده طلاق ثالث من 10 سنين ومش داري عن حاله. ليش؟ لانه ما راح على المفتي ووثق، وبيكون عايش مع مرته بالحرام منذ 10 سنين. وجدت انا يعني انا ممن اطلعت على بعض الاشخاص عايشين هم مطلقة من سنوات طوال وهو لا يعلم. هو لا ليه؟ بسبب انه ايش؟ كان يطلق ويرجع، يطلق ويرجع، يطلق ويرجع،
1: لا يوثق ولا يراجع دارته
0: ولا وثق، وبعدين نسي. لما تجمعهم قولوا انت وين باقي كاين؟ انت مرتك مطلقة منك من 10 سنين، مطلقة الطلقة الثالثة، شو بتسوي لحد الآن؟ يقول لك ما والله نسينا وما وثقنا. فالتوثيق مهم جدا.
1: جزاكم الله خير دكتور على هذا التوجيه. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: يلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية شيخ.
1: عفاكم الله.
2: شيخ لو سمحت بدي أسأل سؤال. هلأ لما بتروح عليك صلاة الفجر بيصير إن الواحد متى ما يصحى يقضيها، لأنه يقال إنه إذا طلعت الشمس حرام تصلي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يعطيك العافية.
1: حياكم
2: الله خير.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: حياكم الله أخي الكريم.
3: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك.
3: والله يا شيخ بدي أسألك السؤال بس.
1: تفضل.
3: وبالنسبة للصوفي، ليش الصوفي منتقد يعني عندنا في من عند بين الشيوخ الدينين وعن السنة؟
1: تسمع توجيه، من قال ذلك؟ تسمع توجيه.
3: لأنه صلينا بجامع محافظة الزرقاء وأنه صلاته كانت كثير كثير غريبة، لما سألت الشيخ فبحكي لي هذا صوفي.
0: شو الغرابة في الصلاة؟ إيش عمل بالصلاة؟
3: هسه عندي السجود والركوع، خلينا نحكي لك السجود. أنا صليت ورا الإمام مباشرة بالصف الأول، بينه وبينه يعني 3 شباب يعني، وأنا الثالث يعني بالصف الإمام. هسه مجرد ما رأسي السجود نزل على السجود هو بوقف، بقعد 10 ثواني بعدين بيحكي الله أكبر.
0: هذه شو دخلها هذه
1: ما لها علاقة.
0: إيش موضوع إيش شفت بالصلاة غريب؟ إيش أشياء غريبة أخرى؟
3: إنه مجرد أول ما نزلنا يعني لسه إحنا وراء ما بقول الله أكبر، هو نازل مجرد كل المصلين سجدت يعني ما بلاحق يحكي سريع يعني، صلاته كانت كثير غريبة
0: يعني سريع في الصلاة.
3: هنا الغريب إنه إحنا مجرد المسجد كله مجرد ما نسجد بكون قايم بيقعد 10 ثواني بعدين بقول الله أكبر. في كذا شغلة يعني
0: أعطيني الشغلات اللي أنت شفتها بتقول إنه صلاة غريبة، هاي سرعة الصلاة.
3: أنا بدي بس أعرف شو يعني الصوفي، شو فرق الصوفي عن السنة، ليش منتقد يعني كذا شيء خسله بقول للصوفيين يعني.
1: لا ما له علاقة أخي الكريم، والموضوع يطول، إحنا برنامج فقهي والموضوع يطول. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور
0: إن شاء الله.
1: وموضوع الإطالة في الصلاة يعني ربما تسمع توجيه من الدكتور. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
1: عفاكم.
4: بدي أسأل بعد إذنك سؤالين.
1: تفضل. سؤال.
4: أنا عندي شاب على وجه زواج، وأنا بدي أروح عمرة، أي أو لا أن أزوج ابني ولا أروح عمرة الأفضل يعني.
0: اعتمرتي سابقا؟ اعتمرتي سابقا ولا ما اعتمرتي؟
4: اعتمرت بس يعني من 13 سنة بس، يعني الواحد ما استمتع أساس أول مرة، فحابب إنه يعني مشتاق يروح تاني مرة.
0: يعني تكاليف العمرة ما بتزوج واحد
4: بالضبط، بس إنه يعني
1: أنت تساهمي أو تساعدي. والده موجود؟
4: موجود، بس إنه والده بفضل إنه بحكي إنه بدي أزوج ابني أفضل ما إني أروح عمرة.
1: طيب
4: هيك يعني سائل ناس وهيك يعني موجهينه انه تزوج ابنك افضل ما انك تروح عمره. فقلت له لا، العمره ما بتكلف يعني مبلغ
1: بالضبط يعني 500 دينار 600 دينار
4: بالضبط يعني.
1: ومثل ما اشار الدكتور يعني ما بتزوج ال 500 و600
4: عموما. تسمعي يعني توجيه، حتى لو كلفت بالايام هذه 1000 دينار ما بتزوج يعني. صحيح. كمان
1: طيب السؤال الثاني.
4: السؤال الثاني بالنسبة لصلاة دعاء القنوط بصلاة الفجر.
1: نعم.
4: كيف أدائها؟ لا يعني بالوتر بالوتر أوكي، بس بصلاة الفجر هلا لما تركع الركعة الثانية وتقول الله أكبر ندعي هون ولا في السجود دعاء؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: يعطيك العافية، شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية
1: عافاكم الله
0: وجزاكم الله كل خير.
1: وإياكم.
0: بدي أسأل، أنا برمضان قبل ما نفطر يعني بآخر يوم، لاحظت إنه ما كان في مع ابني يدفع فطرة رمضان عني وعن أولاده، أنا عايشة معه يعني وحداني.
1: نعم
0: فأنا عادة لما بتوفر معي مثلا مبلغ بسيط بحطه في جمعية معينة وبشتري إطعام، يعني يكون يعني بقول لهم بدي بس إطعام، فنويته بقلبي أنا عني وعن ابني وأولاده.
1: كيف يعني إطعام؟ كيف تشترك بجمعية وإطعام؟
0: ما هو في عدة أبواب لهذه الجمعية، لما بتحط المبلغ فيها بيسألوك بدك إياها مثلا يعني صدقة، مثلا يذبح، مثلا الملابس، أكل،
1: تمام
0: يعني إلها أفرع هي.
1: نعم.
0: فأنا بشتري إطعام لأنه بحس إنه الإطعام هو يعني أفضل إشي
1: طيب، ونويتي إنه
0: بقلبي. نويت أنا إنه يكون فطرة عن ابني وأولاده، أنا عايشة
1: هو
0: معه
1: فقير،
0: يعني.
1: هو فقير ما عنده ليلة العيد،
0: مش
1: ما قال
0: دائما فقير، لا لا، أنا هو مو دائما ابني فقير، ابني بيشتغل بس مرات برمضان بيقول لي الشغل كتير معه
1: لا
0: مش
1: ليلة
0: شوية.
1: العيد ما كان عنده
0: لا ما كان،
1: قوته وقوت أبنائه.
0: لا لا ما كان،
1: طيب
0: أنا يعني متأكدة لأنه ما أطلع الفطرة، قال لي ما في معي.
1: تسمع
0: فأنا لما رحت حطيت، أنا على السكت طبعا ما حدا بيعرف،
1: تسمع
0: لما رحت
1: الإجابة إن شاء الله.
0: حطيتهم بجمعية، فأنا هذه قلت لهم يعني البند عند إطعام يكون.
1: طيب جزاكم الله خير، تسمع الإجابة إن شاء الله. اتصال أخير، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: الله يعطيك العافية شيخ.
1: عفاكم الله.
2: شيخ بالله لو سمحت، إذا بدي تحت الهواء يكون في عندي سؤال هذا كذا في مجال.
1: في عندك سؤال تحت الهواء؟
2: نعم.
1: طيب. طيب نجيب عن هذه الأسئلة، وإذا كان معنا وقت نأخذ بعض الاتصالات. سماحة الدكتور، الأخت السائلة، موضوع الفجر وأي صلاة دكتور، الصلوات الفائتة، عن تتحدث عن قضائها يعني في أوقات الكراهة.
3: لا يوجد وقت كراهة للقضاء، يعني تقضى الصلاة في أي وقت، بل إن التعجيل في إبراء الذمة من القضاء أولى، وبالتالي حتى لو استيقظت وقت طلوع الشمس فتعجل بإبراء ذمتها بالقضاء. الأوقات التي تكره فيها الصلاة أو تحرم هي خاصة بالصلوات التي ليس لها سبب، أما القضاء فلا يكره ولا يحرم.
1: هاي تسمى ذات
3: نعم،
1: أسباب.
3: هاي ذات أسباب، ولا بد من أن يعجل بالقضاء، بقضاء الصلاة إبراء لذمتي حتى لو كان في وقت الكراهة، فلا بأس بذلك.
1: جزاكم الله خير. موضوع الإمام دكتور، إذا كان في سريع في صلاته،
3: يعني أنا
1: وهذا الربط يعني لماذا؟
3: يعني أنا ما بعرف شو دخل السرعة في ربط في كوني صوفي أو عدم صوفي. يعني السرعة الصلاة يعني أولا يكفي في التسبيحات مقدار سبحان الله لمرة واحدة، يعني في الركوع والسجود لو قال سبحان الله لمرة واحدة يكفي. وفي بعض المذاهب حتى لا تشترطها، كذا الحنفية ما عندهم الطمأنينة ليست شرطا في الصلاة، فهذه ليست مسألة من المسائل التي نفرق الناس واعتبرنا والله انه هذه علامة على انه صوفي او علامة انه صلاته غير، لا هي مش علامة، هذا هو قد يكون معذور، قد يكون مذهبه هكذا يأتي بتسبيحة واحدة، قد يكون لا يرى الطمأنينة ركنا في الصلاة كما هو مذهب عند بعض الفقهاء، فبالتالي لا يوجد اي ربط او ترابط بين الصورة التي ذكرها وبين، انا فظنيت انه في صلاة جديدة غريبة علينا، يعني بيعمل شيء يأتي بأركان جديدة، يخل بالأركان، يعمل أشياء زائدة بالصلاة، يزيد في الصلاة أركانا غير موجودة كما في بعض الصلوات عند بعض إخواننا الشيعة، عندهم إيش؟ عندهم زيادات إحنا مش موجودة عندنا. فهذه لا، طالما أنه هذه هو لم يأتي بشيء سريع، كونه صوفي أو مش صوفي هذا نحن نحكم، لا نحكم على الشخص وإنما نحكم على الفكر والسلوك، هل يأتي بشيء
1: في مخالفة
3: مخالفه للشريعه
1: فكره
3: الاسلاميه
1: بسلوكه.
3: فكرا وسلوكا، اذا خالف بنقول له كان من يكون صوفي ولا غيره، يعني ليست هناك حكر، لا بالتالي لا يجوز ربطها بشخص معين وانما تربط بفكره معينه، من يفعل كذا فهذا آثم شرعا او مكروه او حرام او غير ذلك، اما من لا يفعل فما بحكم على جملة الناس انه والله الصوفية هيك او السلفية هيك او غيرك، لا هذا حكم غير دقيق هذا.
1: جزاكم الله خير. ايضا دكتور، الاخت السائلة، يعني الرابط كمان يعني في غير محله. الآن الأب مثلا يعني يود الذهاب لأداء مناسك العمرة، وفي ذات الوقت عنده ابن، نسأل الله أن يبارك له في جميع أبنائه، على أبواب زواج، فلماذا هذا الربط بين العمرة؟ صحيح. و
3: يعني الأب مطلوب منه شرعا واجب شرعا أن يربي ولده وأن ينفق عليه ويكبره ويعلمه، حتى إذا وصل إلى سن البلوغ وسن التعليم، حتى للتعليم. إحنا حتى الآن اليوم القانون الأحوال الشخصية أخذا بأقوال بعض الفقهاء والمذاهب أوجب على الأب أن يعلم ولده المرحلة الأولى تعليم البكالوريوس لحد البكالوريوس، بعدين خلاص الولد أنت مش ملزم أزوجك أنا ولا درسك ماستر ولا دكتوراه، عندئذ بعد ذلك الولد يزوج نفسه. الآن لست ملزم أنا كأب ولا كأم أن أزوج ولدي، إذا مش لما يقدر يتزوج من ماله وذراعك، لكن إن استطاع الأب والأم أن يساعدوا ولدهم على العفة وأن يساعدوا على أن يحصل نفسه فهذا باب خير واسع. إلا بنقول إحنا يا جماعة إذا كانت عمرة لأول مرة لا روحوا العمرة أولى من الزواج. إذا والله إحنا اعتمرنا مرة ومرتين وثلاثة والآن ولدنا محتاج للزواج، وأعلم أني أنا إذا ما تزوج ممكن ابني ينحرف، ممكن يصير معاه مشكلة، فأنا أردت التحصين، أردت أن أحصن ابني، فعندئذ بقول قد يقدم مساعدته للزواج على العمرة النافلة. إذا شاف لا الولد بتحمل ما عنده مشكلة، أو المبلغ اللي أنا المبلغ اللي بدي أساعده فيه مش حيفيده مش حينفع، يعني 500 ليرة الزواج بيكلف آلاف الدنانير اليوم. نسأل الله أن يعين جميع الشباب على الزواج. لكن أنا بدي أروح عمرة ما بتكلفك 500 ليرة يعني اثنين. فعند 500 ليرة مش حيفيده في تزويجه، مش حيقدمه ولا يأخره، لا روح عمرة. إذن بصير الموازنة بين إيش؟ بين المصلحة، إذا في مصلحة إنه بنفعه وتزويجه فيه فائدة وهو بحاجة للزواج، أم والله العمرة بنقدر الأب والأم ويأتوا ما الذي فيه مصلحة والأفضل.
1: والجزئية اللي أشرت لها دكتور كمان العمرة إذا كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة،
3: إذا كانت عمرة الواجبة لا تقدم الواجبة، خاصة إذا كان الأبوين كبيرين محتمل في أي لحظة يمرضوا، الوفاة العمر بيد الله، ممكن يتوفوا ممكن يمرضوا يعجزوا. أما إذا كانت اعتمرت وحجيت لا زوج ابنك،
1: وايضا يجمع بين الخيرين اذا كان عنده القدره،
3: اذا بيقدر خير وبركه، اذا بيقدر يعتمر ويزوج ابنه والله خير وبركه. هذا
1: جزاكم الله خير. وقت او مكان القنوت في الفجر دكتور؟
3: القنوت في الفجر يكون بعد الركوع الثاني، بعد القيام من الركعه الثانيه، متى ما قام المصلي من الركعه الثانيه يقنط في صلاه يقنط بيدعو بما شاء من دعاء في الخير الدنيا والاخره.
1: جزاكم الله خير. نوت زكاة الفطر عن ابنها الفقير وأبنائه، طبعا هي كانت وضعت مبلغ من المال في جمعية وطلبت منهم أن يكون في سبيل أو في باب الإطعام.
3: مو الفقير مش واجب عليه زكاة فطر، الفقير لا يجب عليه أن يخرج زكاة فطر، وإنما هو يأخذ من زكاة الناس. فأنت ليش مش مطلوب منك تطلع زكاة فطر عن ابنك إذا ابنك فقير وهو مستقل بنفسه؟
1: سقطت عنه
3: مش واجب عليك تطلع زكاة الفطر عنه، وبالتالي لم تجب زكاة الفطر على هذا الولد ابنك الفقير حتى انك تخرج، بالتالي اخرجتيها تعتبر صدقة عادية لانه ما عليه زكاة فطر اصلا.
1: جزاكم الله خير دكتور. يعني اذا معنا ناخذ اتصال او اثنين. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية شيخ.
1: عفاكم الله.
4: محمد ابني معك.
1: حياك الله اخي محمد.
4: غلبك إذا الواحد مثلا بده يأخذ احتياطاته من شغلة عمل أو معمول سحر أو شغلة زي هيك، لأنه أكثر من واحد يلاقيني يقول لي معمول لك سحر مثلا تعطيل أو شيء، فكيف بده يأخذ حذره أو شو نصيحتك
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. حياكم الله. اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: كيفك طيب؟ كيف حالك؟
1: الله يسلمك.
5: وين نسأل عن صلاة الضحى؟ احنا بنصلي الضحى الحمد لله كل يوم.
1: الله يتقبل.
5: لكن الله يتقبل من الجميع ان شاء الله. لكن اشاروا علينا الناس بقول يا عمي صلاة الضحى كل يوم حسن، والاحسن انه ما تصليها كل يوم، يعني تقطع فيها. ما بنعرف هذا الشيء، هذا الرأي صحيح؟ هذا الرأي اسمنا عام، مش انه من مفتي او من
1: نعم.
5: رأي عام.
1: الله يتقبل منك.
5: الله يعني بدنا نسأل نتأكد من هذا الرأي إذا تكرمت لو سمحت.
1: تسمع توجيه أيضا من الدكتور. حياكم الله.
5: جزاك الله خير.
1: حياكم الله. دكتور الأخ السائل، كيفية تحصين النفس؟
3: يعني والله شوف،
1: من شرور الإنس والجان.
3: النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا كثيرا من

0: من الوسائل التي يحصن بها الإنسان نفسه، وعلى رأسها المواظبة على الفرائض والصلوات الخمس. فلو كان يصلي الصلوات الخمس بحد ذاتها، هذه كفيلة بأن تحميه من شرور الإنس والجن،
1: نعم
0: وخاصة صلاة الفجر. فمن صلى الفجر
1: في
0: فهو
1: جماعة.
0: في ذمة
1: نعم
0: الله، فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى. هذا يعني أول شيء. ثانيا، يعني هنالك آيات يحصن بها الإنسان نفسه، المعوذات والإخلاص، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، الفاتحة، وما
1: البقرة،
0: شاء
1: سورة
0: من القرآن،
1: البقرة، آخر
0: البقرة كذلك.
1: البقرة.
0: نعم البقرة. لكن حاب أحكي أنا لأخونا، يعني بالله عليكم لا تتعلقوا بالسحر والجن
1: الشماعة.
0: الشماعة، ومش كل واحد يقول لك معمول لك عمل، معمول لك سحر ترد عليه، لا هذا كلام مش دقيق. لا تتعلقوا بالأوهام هذه، في كثير منها أوهام. معظم من الذين كنا نتعامل معهم ويظنون أنفسهم مسحورين أو معمول لهم عمل أو محسودين، هي عبارة عن أوهام واضطرابات نفسية. فلا تتعلقوا على هذه الأمر، وظلك كل يوم الثاني تنتقل من شيخ لشيخ ومن مكان لمكان، وانت تدور على واحد يفك لك السحر، يفك لك العمل هذا. لا تتعلق بذلك، طالما أنك ملتزم بأذكارك، طالما ملتزم بصلواتك، بعباداتك، ملتزم بفرائضك، لا يضيرك شيء، لا يضيرك شيء. ولا تهتم لكل من يقول لك عندك عمل وعندك سحر.
1: جزاكم الله خير. شروط أو أجور عظيمة وكبيرة دكتور لمن يحافظ على صلاة الضحى، صلاة الأوابين. هل في يعني ورد إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه عدم يعني الاستمرارية فيها؟
0: هو النبي عليه الصلاة والسلام كان واجب عليه أن يتركها حتى لا تكون، حتى لا تفرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض السنن، تركها حتى يعلمنا أنها سنة. لكن بما أن النبي عليه الصلاة والسلام، بما أن النبي عليه الصلاة
1: صلى الله عليه
0: والسلام
1: وسلم
0: قد رفع ولم يعد هنالك مجال الوجوب، فصارت سنة ثابتة. فلا أحد يقول لي والله لا الأحسن أترك. النبي كان يترك حتى يقول لنا هذه سنة، لأنه
1: حتى لا تفرض.
0: لو واظب عليها لصارت فرضا. فترك النبي تشريع، لكن نحن ليس لا نشرع، وبالتالي لا، ما في قول، لم أطلع على قول معتبر إنه يترك، بل واظب عليها في كل يوم ولا تبالي.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل سماحة الدكتور أحمد الحسنات، المفتي العام للمملكة. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لكم سيدي، بارك الله فيك،
1: حياكم
0: بارك
1: الله
0: الله
1: ونفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى.

0: شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 0378-1010-25.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان، أوتستراد عمان الزرقاء، بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كيف

0: ليت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فرانشايز ماليزي.

0: 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان. بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها. بلح البحر بنكهات جريئة. مشويات على اللهب وطعم بيفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا. سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market، فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، والصلاة والسلام على من جاء للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. واليوم سنتطرق إلى التحديات التي تواجه الأسرة وكيفية علاج هذه التحديات والصعاب. ولكن قبل أن نبدأ نقرأ على مسامعكم قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الآية هي العلامة الدالة المنصوبة على قدرة الله تعالى. والآيات نوعان، قد تكون آية كونية كالزواج والليل والنهار والحياة والموت وتعاقب الأيام والزمان، وقد تكون الآية قرآنية، فقد تكون كونية وقد تكون قرآنية. فصور القرآن هي تتألف من آيات كريمة أو مجموعة من آيات كريمة، والكون فيه آيات تقرأ، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. فقد نقرأ الآيات في كتاب الله تعالى، وقد نقرأ الآيات في كون الله تعالى، ولكن هناك آيات قرآنية جمعت بين الآيات القرآنية والآيات الكونية. من هذه الآيات آيات الزواج والمودة والرحمة، لقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن آيات الله كثيرة، ولكن من آيات الله الكونية والقرآنية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم.

بكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ونلاحظ هنا أنه الآية الكريمة في سورة الروم بدأت بقوله تعالى ومن آياته وانتهت بقوله

إذن آية آيات، ومن آياته أن خلق لكم، إذن ربنا كرمنا بموضوع الأسرة، وحتى تكون الأسرة سالمة ونقية وتتحدى الصعاب لابد أن تكون مبنية على أسس متينة وأركان رزينة، وهذا ما دلنا عليه القرآن الكريم والشرع الحكيم. ومن آياته أن خلق لكم، لكم يعني هذا تقدير من رب العالمين، أن خلق لكم من أنفسكم. طب لماذا قال من أنفسكم؟ يعني هذه الزوجة اللي ربنا خلقها، خلقها من جزء من هذا الرجل، فحتى تبقى عزيزة عليه ويعزها وتعزه، فهي جزء منه وهو جزء منها، فهي قطعة منه، صارت إنسانة بقدرة الله وعظمته. فلما أراد الله أن يخلق حواء لم يخلقها كما خلق آدم، بل خلقها من ضلع آدم. آدم عليه السلام من تراب، من طين، من ماء، ولكن حواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم عليه السلام، حتى تبقى المودة قائمة بين الرجل والمرأة. وهذا لم يأتي عبثا أو صدفة، إنما بتقدير لائق حكيم من رب عظيم. ومن آياته أن خلق لكم، إذن هذا للإنسان، للإنسان تكريم من الرحمن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، زوج. الحياة قائمة على الزوجية، التكاثر هذا ما يحدث بانتظام إلا إذا كان في زواج. التكاثر بدون زواج يورث الدمار والوبال، ويورث الجرائم والفساد في الأرض. وحتى تنتظم الزوجية بين الذكر والأنثى ويكون هناك إنجاب للأطفال، لابد أن يتم هذا الزواج بطريقة شرعية، بإيجاب وقبول وبشهود وبولي أمر، ثم نختار الذي هو أقرب وأفضل وأحسن وأكمل قدر المستطاع، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الإنسان يسكن في بيت، لكن لو ما سكن في منزل أو في شقة أو في عمارة أو أي منزل، يكون كأنه في الشارع. فحتى تستقر أمور بده بيت ومنزل. فلما يسكن في بيت، هذا البيت حتى تكتمل أصوله وأركانه وتفرعاته بده زوجة، والزوج والزوجة ينجبون أولاد. فهؤلاء الأولاد الذين جاءوا من الرجل ومن المرأة، تزداد المودة والقربة بين الرجل والمرأة بسبب هذا الأولاد، بسبب هؤلاء الأولاد، ولا تزداد البعد والجفاء بسبب الأولاد، إذا كانت مبنية الأسرة على أصول صحيحة وقواعد سليمة وركائز قوية، فإن إنجاب الأولاد يورث في البيت طمأنينة ومحبة وألفة بين الرجل والمرأة، لأنه اشتركوا في هدف واحد، في مقصد واحد، في غاية واحدة، في شركة واحدة إن صح التعبير. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ثم قال لتسكنوا إليها. السكنة هنا الاطمئنان وراحة البال، وأنه يعيش الإنسان في سعادة. قد يواجه الإنسان تحديات وصعاب ومشاكل في الحياة الدنيا، ولكن عندما يكون تآلف في البيت ومحبة تهون هذه الصعاب ونتغلب عليها جميعا. الأب وحده ما بيستطيع أنه يحل مشكلة إذا المرأة ما شاركته في هذا الحل، وكذلك المرأة لا تحل مشكلة إذا ما شاركها الزوج، والأولاد شركاء في هذا المنزل. يعني ليس الأمر أنه مين الأقوى ومين اللي رأيه بيمشي،

إنما هذه شركة زواج إن صح التعبير يجب أن تكون مبنية على أسس كريمة وركائز قوية ومحبة وعطف في داخل المنزل حتى تستمر الأسرة وتشيع منها الأسر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل دائما جعل عندما تأتي تشعرنا بقدرة العظيم سبحانه وبأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل. وجعل في اللغة العربية صير شيئا من شيء، بينما خلق أي خلق من العدم، فهناك فرق بين الخلق والجعل والإبداع أيضا. فعندنا ثلاث ألفاظ: خلق وأبدع وجعل. أما خلق فخلق من العدم، فآدم خلقه الله تعالى من العدم. أما جعل صير شيئا من شيء. أما إذا نظرنا إلى بديع كقوله تعالى بديع السماوات والأرض، بديع يعني هو إيجاد شيء لا عن غير مثال سابق، يعني السماوات اللي بتظلنا والأرض التي تقلنا، ليس كانت هناك سماوات تطورت حتى صارت كهذه السماء، ولا أراضي حتى تطورت وصارت كهذه الأرض، لا، أنشأها الله تعالى وخلقها عن غير مثال سابق. ولذلك ورد في القرآن خلق، ورد في القرآن جعل، ورد في القرآن بديع، بديع السماوات والأرض. وهنا نأتي في الآية الكريمة إلى أمرين: خلق وجعل. ومن آياته أن خلق لكم، إذن خلق من العدم، لمن؟ للإنسان، للإنسانية، للرجل، للمرأة، وللأسرة، وللمجتمع، وللأمة. لأن الأسرة إذا كانت ناجحة وتنجح الأسر في المجتمع ينجح الجميع. وإذا أخفقت الأسرة وأخفقت الأسر الهبوط للجميع أيضا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ثم قال وجعل بينكم مودة ورحمة. ولهذا نجد هذا في الزواج في أعلى صوره وأبهى أموره. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. طيب لتسكنوا إليها، ثم قال وجعل بينكم مودة ورحمة. البيت تسكنه، لكن المرأة سكنة للرجل إذا كان هناك توافق وتكافؤ وتكافل ومحبة وإخاء داخل البيت، هو سكنة، سكن البيت، والمرأة هي سكنة للرجل وللبيت أيضا، وكذلك الرجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ثم قال وجعل بينكم. ولاحظوا كلمة هنا بينكم، ولم يقل بينكما، الخطيب والخطيبة هنا بينكما، لكن القرآن جاء بلفظ وجعل بينكم، يعني في أسرة صغيرة وفي أسرة كبيرة، لما الإنسان يناسب الناس ويتعرف عليهم ويعقد قرانه على خطيبته بالأصول الشرعية والكمال والتمام المطلوب شرعا، المحبة والمودة ليست بين الخطيب والمخطوبة، وليست بين الأسرتين الصغيرتين، بل بين الأسرتين الكبيرتين. وأحيانا لما تجد إنسان مثلا مناسب إنسان من عشيرة، تشعر أنه كل هذه العشيرة أنسباء له، بل إذا من محافظة معينة يعني يشعر بأنه كل المحافظة أنسباء له. ولذلك القرآن ماذا قال؟ وجعل بينكم مودة ورحمة في موضوع الزواج، ولم يقل بينكما. إذا المودة والرحمة تنتقل إلى الجميع، والناس بصيروا يحبوا بعض ويتآلفوا مع بعض ويشعروا بهم بعض. وفي تجليات دينية وقرآنية في الموضوع، وفي إعجاز إلهي إنه هذه المخطوبة لخطيبها قبل أن يخطبها ويكتب هذا العقد بدقائق، كان هناك يعني قد يكون عدم إيناس كامل، معرفة بعيدة، ولكن مجرد أن يعقد الإنسان كتابة زواجه على خطيبته يعني، فعندها مودة ورحمة، البنت والخطيبة تألف خطيبة.

طيبها كما تألف أهلها وزيادة، وربما تطلعه على أسرار لا تطلع أباها أو أمها عليه. وبالتالي هذه المودة والرحمة لم تأتي صدافا أو جذافا، إنما جاءت هذه الرحمة والمودة بقدرة الله وعظمته، إنه ربنا جعل وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن مودة ورحمة، مودة ورحمة. لذلك تقوم الأسرة على ركنين هامين، المودة والرحمة، وتنهدم الأسرة بفقد هذين العنصرين أو أن يفقد الإنسان واحدة منهما، في مودة وفي رحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، إذا في مودة ورحمة تقوم الأسرة. إذا ما كان في مودة ورحمة كل إنسان بيشتغل لحاله، وكل إنسان الرجل بيهتم بنفسه وبراتبه وبماله، والمرأة تهتم بمالها وراتبها وتهتم بنفسها ولا تهتم بزوجها، أو الأولاد في اتجاه والمرأة في اتجاه والرجل في اتجاه، أو تكون تحالف داخل البيت إنه الأولاد مع أمهم ضد أبوهم أو مع أبيهم ضد أمهم مثلا. كل هذه الخربطات هذا يؤثر على الأسرة وبناء الأسرة وبناء المجتمع ككل. أي مجتمع تنهدم فيه الأسرة ينهدم المجتمع، وإذا قام يقوم بسرعة وينتهي بسرعة أيضا. ولذلك الأم مكانتها عظيمة في الإسلام ويجب أن نحترمها ونقدرها، ولكن للأب أيضا دور بارز، وللأب قوامة في البيت، ولكن للأم أيضا الدور البارز في البيت. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. فاستفسر زيادة، قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يعني ثلاث مرات للأم ومرة الأب. هذا لا يعني أن ننتقص من الأب، لكن بنركز على أمر مهم. اليوم يشاع بأن المرأة في الإسلام مهضوم حقها، وأنه يعني ليست كالمرأة الأجنبية، وبالتالي هذا الفكر المسموم هذا أصلا معاكس ومغاير للفطرة. واللي بطالب أنه يكون المرأة كالرجل هذا يعني يعاكس الفطرة. الإسلام قدم المرأة بمجالات كثيرة جدا. في هذا الحديث ليست المرأة نصف المجتمع، بل هي ثلاث أرباع المجتمع. الرسول قال: أمك ثم أمك ثم أمك، بالأخير قال: أبوك، يعني الرابعة. معناها المرأة ليس لها نصف المجتمع بل المجتمع. وفي عندنا سورة في القرآن الكريم اسمها سورة النساء، ما في سورة بالقرآن للعلم اسمها سورة الرجال. وألم يكن هذا تأكيدا على حقوق المرأة في الإسلام وحصانة لها؟ وربنا سماها المحصنات، والمحصنات محصنة من الحصن، يعني المنيع اللي لا يجوز إنه هذا الحصن أن نهدمه. وبالتالي يجب على الأسرة أن تبقى قائمة على أصول كريمة وركائز ركيزة ومتينة حتى تسود في المجتمع وتقف هذه الأسرة. دائما الأسرة الناجحة بيكون في نجاح بين الأم والأب والأولاد، الكل تساعده والكل باتجاه واحد. ولما الكل يكون عنده دين وخلق، واختيار الزوجة يكون على خلق ودين، احنا الآن كلنا نواجه التحديات والصعاب. لذلك التفكك الأسري اللي بصير في بعض كثير المجتمعات أو الطلاق في سبب يكون لجأ إليه الإنسان. وللعلم الطلاق آخر وسيلة لحل الخلافات وليست أول وسيلة. لا نلجأ إلى الطلاق إلا لآخر وسيلة. الآن الطبيب لما يذهب إلى مريض ما بيفتح بطنه أو بيعمله عملية مباشرة، الآن في مجالات أخرى بيستعملها الطبيب، إذا اضطر يعمل العملية. لكن مجرد أي مريض يذهب إلى المستشفى يأخذ عملية، مش صحيح الكلام وما بيحدث هذا طبعا. وكذلك الطلاق لا نلجأ إليه في أول علاج مباشر الطلاق. ومن هنا أنا يعني

0: بنذكر إخواننا بأن الطلاق هو أمر شرعي، ولكن هذا الأمر الشرعي هو العلاج الأخير للعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، فهذا مهم جدا. ولذلك حتى نتغلب على التحديات والصعاب لازم نبدأ البداية الصحيحة. البداية الصحيحة إنه نختار الدين والخلق. الدين وحده لا يكفي، واحد مدين ما عنده خلق ما بيكفي، أو واحد عنده أخلاق يقول لك أنا ما بكذب ولكن ما عنده دين برضو لا يكفي. يجب أن يجمع الإنسان بين الدين والخلق. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دين وخلق، دين وخلق. وربنا لما أثنى على الرسول ما أثنى عليه بالدين؟ بالدين. قال: قوم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لكن بالخلق قال: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا أتاكم من ترضون دينه، المعيار اللي نختار عليه حتى نتغلب على التحديات اللي بتواجه الأسرة. لأنه الإنسان لما يكون عريس وفي عنده عروس، خطيب وفي عنده مخطوبة، وبكرة بيكونوا الأسرة، إذا قام من البداية على أصول صحيحة الزواج بيستمر. إذا كان كل واحد له هدف وله مقصد، كل واحد طمعان بالثاني وكل واحد له اتجاه معين، ما تستمر الأسرة، ما تستمر. يجب أن نبني أي بناء أسري على قواعد سليمة. والآن لما نبني عمارة عالية، كلما أردنا أن نعلي هذه العمارة أو نرفع الطوابق في العمارة لابد أن ننزل كثيرا في الأساس ونعمل أساس قوي. وكذلك الأسرة، إذا أردت أن تكون أسرة قوية بأولاد وإنتاج ديني وأخلاقي وقيمي، لابد أن يكون الاختيار على أساس، ليس فقط أساس المال. المال ينظر إليه، والتكافل والتكافؤ في بين الزوج والزوجة برضو مهم، لكن أهم المعايير في الزواج أمران: الدين والخلق. وانظر إلى المال، لأنه من ناحية شرعية إنه المخطوبة يجب أن على الزوج أن تكون عندما يخطبها قادر على النفقة، ليس أنه يخطبها ويجلس في بيته بدون عمل وينتظر العمل ويصير هي تنفق عليه ويقول لك الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. هذا يختلف الأمر. ولذلك كلاهما قد يكون في عمل، وهذا أباح الإسلام أيضا، ولكن على كل واحد أن يتحمل مسؤولية كاملة من البداية، ويعرف أنه هذا الزواج هو الميثاق الغليظ اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لهذا الإنسان. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا استمرت المودة والرحمة لأنها قامت على ركائز سليمة وقوية، تستمر الحياة الزوجية ويكون الأولاد في أعلى غايات راحة البال، لأنه هذا ينعكس على أبناء. أنت متخيل أنه زوج وزوجة يختلفوا، مين ينعكس على من هذا الأمر؟ ينعكس على أبناء وعلى البنات وعلى الأسرة بشكل عام وعلى المجتمع أيضا. الخلاف اللي أما يدب بين الزوج والزوجة يدب بين أهل الزوجة وأهل الزوج أيضا، وربما يمتد، وكثير من مشاكل تفاقمت وارتفعت إلى أعلى منسوب، وصار هناك يعني أشياء لا يحمد عقباها، ولا أريد أن أذكرها، ولكن المجتمع شاهد على ذلك، بأنه إذا ما استطعنا رأب الخلاف ورأب الصدع وجمع الناس على دين وعلى خلق، الأمور قد تزداد صعوبة. ولذلك من البداية حتى نتغلب على كل التحديات، كل الصعاب اللي بتواجه الأمة وتواجه المجتمع وتواجه أبنائنا وتواجه أزواجنا، إنه يجب أن يكون الاختيار السليم والنظرة السليمة والنقاء في السريرة أيضا عند اختيار الزوجة، وعندك يقين أنك هذه الزوجة بدك تكرمها وهي بدها تكرمك. إذا قامت الأمور على هذا الأساس انحلت الخلافات والإنسان يتغلب على التحديات والصعاب. ولو كل العالم كان يعيش في ضوضاء وإنت في أسرتك تعيش في رخاء وأمن واستقرار، يكون في راحة بال. لكن لو الإنسان هو زوجته وأولاده يعيشون في صراع وفي تحديات وفي مشاكل وكل العالم في رخاء، ما استفاد الإنسان من هذا الرخاء ولا استفاد في حل مشكلته. إذا هذه الأسرة هي اللبنة الأولى التي إذا صلحت صلح المجتمع. وللحديث بقية في حلقة أخرى إن شاء الله. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوة الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40

بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

كافرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

تخافوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نظر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: صدق.
1: لو الشيخ معروف، مش معروف حال
2: أهلين يا فضيلة الشيخ،
1: كيف حالك؟ صح ولا لا؟

مرة راح من أبوي، مرة راح من أبوي نديته على اسمه. آه فاهم عليك. مرة راح من أبوي نديته على اسمه وأنا صغير وأنا على الزامن. منو أنا وياك فكرني أعطاونا واحدة. جاي. عشان هيك أنا بقول لك كل الشيخ معروف مش معروف.

0: الكرام واجب. احنا نكبير بالعمر ونقول له حاج ما نعرفش يكون حاجز ولا مش حاجز. هذا ساكن بالحاره الثانيه. ساكن عند الفاروق. مش انت مره بتجي عزيز واحد عند الفاروق؟ نعم. انا ساكن في حاره الضباط. انا خلصت قاعدة منظمة. ابوي الله يرحمه قاعد مني. انا ساكن من الملك. انا اسمي ابو بدر. مصطفى. لا اسمه ابو بدر اللي عمره بدر وهذا يشتغل بالسعودية. مصطفى بدر خليلي يعني. ما انت خليلي مش خليلي وانا خليلي.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: وأكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية.

0: الخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لمينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني،
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلديه لانها من مزارعهم الخاصه وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رايك.
6: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم اصول الضيافه العربيه، وجهه عشاق المذاق الاصيل والخدمات الراقيه، لحومنا بلديه وطازجه. مطاعم اصول الضيافه العربيه بخدمه

0: حياتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بيفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: وين هالغيبة يا رجل؟
1: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
0: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
1: بس أنا ما معي كاش.
0: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
8: كل عظامي بتوجعني.
10: هاي وصفة طبية وسلامتك.
8: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
10: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
8: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
7: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
11: هاتف رقم 037-1010-25.
12: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، اعرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه

0: خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
0: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألف بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

هود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

ثم خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: أنفسكم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إلهي، اللهم ألهمني الصبر والثبات في مقاومة بواعث الهوى، فلا يبقى للشر سلطان علي، وألهمني الصبر على العسر في كل أمر حتى تجعله يسرا وخيرا، وألهمني الصبر على ما أكره حتى تصرفه عني وتبدلني به ما أرضى. اللهم ألهمني الصبر على الضراء حتى تجود علي بالسراء. اللهم ألهمني الصبر على البلاء حتى يصبح عافية، وألهمني الصبر على العافية حتى لا أركن إليها وأغتر بها وأفتن. اللهم ألهمني الصبر على الفقر حتى تغنيني، وألهمني الصبر على الغنى حتى أؤدي حقه لك ولخلقك. اللهم ألهمني الصبر عن المعاصي حتى لا أحرم من عز الطاعة، وألهمني الصبر على الطاعة حتى لا أطرد من ظل رحمتك. اللهم ألهمني الصبر الجميل الذي يهون علي كل مشقة وييسر لي كل صعب ويقربني من كل أمل. اللهم اجعل صبري قناعة وعفة وثقة في عدلك وحسن قضائك، ولا تجعل صبري خنوعا وضعفا ويأسا وقنوطا، ولا تجعلني ضيق الصدر ملولا غضوبا وأسبغ علي الرضا، واجعلني ممن قلت فيهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين.

0: أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم سماحة الدكتور أحمد الحسنات، المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا وعالما جليلا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيدي، بارك الله تعالى فيكم، بارك الله تعالى في جهودكم، بارك الله تعالى في جميع الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج الطيب المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به المستمعون والمستمعات جميعا.
0: اللهم آمين، ونفع الله بكم دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لو تكرمت، في عندي سؤال أسأل سماحة الشيخ.
0: تفضل.
2: يجي فضلك عزيزي، انا مثلا متعود اني اخرج لوجه الله كل شهر مبلغ معين.
0: نعم.
2: فاذا مثلا لقيت مثلا 10 دنانير، هل يجوز اني اعتبره من اللي بدفعه كل شهر، ولا هذا لا يعني؟
0: تعتبره من ماذا؟
2: يعني بدل اللي بدفعه كل شهر، مثلا انا بشتري علبه دواء مثلا ب 10 دنانير للشهر.
0: نعم.
2: هذا الشهر لقيت 10 دنانير، هل يجوز اني استيله من ال10 اللي لقيتها وعن اسم فلان اللي هو ضيعهم، ولا لا يجوز؟ هذا السؤال.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: كل الاحترام، السلام عليكم.
0: حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية يا رب.
0: عفاكم الله.
3: غلبك والله عم الشيخ، بس بدي استفسر، يعني بدي بالنسبه للدعاء.
0: نعم.
3: استجابه الدعاء.
0: نعم.
3: اعطيني توجيه من حضرتك، استجابه الدعاء.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية يا رب.
0: عفاكم الله.
4: إذا سمحت دكتورنا، في عندي استفسار وسؤال، هو مع بعض.
0: تفضل.
4: بخصوص حكيتوا كثير أنتوا عن المسح عن الجورب، أنا سايق عمومي، وبصراحة مرات بنتأخر على الجامع.
0: نعم.
4: بضطر إني أسلح الجربات، أنت في كرامة، وما بكون في معي حذاء، وما بكون في، وفي جوامع يعني بكون المتوضأ بعيد عن المسجد.
0: نعم.
4: فمرات بتأخر للصلاة اللي بعدها مشان يفتح الجامع، عارف الجامع بعد نص ساعة بسكر.
0: نعم.
4: فبتأخر للوقت الصلاة اللي بعدها. هذا أول يعني العمل أو الحل أو ما بعرف.
0: لا، أنا السؤال غير واضح.
4: غير واضح. طيب، مرات بنقض الوضوء،
0: نعم،
4: الوضوء تبعي.
0: نعم.
4: فوت على الجامع مشان أتوضأ، بكون وقت الجامع خلص، يعني وقت الصلاة خلص،
0: نعم،
4: بسكر الجامع.
0: نعم.
4: فمشان اتوضى مره ثانيه، ما بصير مسح الجورب، لو بصير كان عدم اخذها بس مطرت مي كانت توضيت.
0: نعم.
4: بس لا، لازم اشلح الجوربات وافوت على المسجد واتوضى وضوء كامل.
0: نعم.
4: فما بكون في مسجد فاتح، فبضطر اني استنى للصلاه اللي بعدها.
0: تاخر الصلاه، يدخل وقت الصلاه اللي بعدها
4: 100%. مثلا الظهر زي هسه، مثلا انا هسه بحكي معك وانا مش بصلي الظهر، وهسه الجوامع مسكره، فبدي اضطر استنى للصلاه اللي بعدها وانا بعيد عن البيت. اضطر السنه للصلاه اللي بعدها مشان افوت على الجامع واشلح جرواتي واتوضا مره ثانيه واصلي العصر، الظهر والعصر.
1: طب اشتري جرابات ثخينه يصح المسح عليها، بتريح راسك، او حذاء يغطي الكعبين وامسح عليه.
4: هي مشكلتنا شيخنا، مش انت حكيته قبل، انه لازم، مش موضوع يغطي الكعبين، هو موضوع لازم يكون الجورب له،
1: الجورب بده
0: يكون، نعم،
1: بده يكون ثخين وبده يغطي الكعبين. اذا انت لابس حذاء يغطي الكعبين، فعندئذ يصح انك تمسح الحذاء اذا كنت طبعا لابسه على طهاره، او انك تشتري لك جورب ثخين خاص للعمل، لما بتروح بالعمل بتلبس بتمسح عليه.
4: صحيح، هو هذا حل،
1: يعني هذا حل.
0: طيب،
1: ويعني وفي حلول، يعني المساجد الحمد لله، مساجد المملكه في كثير من المساجد بتظلها

0: مفتوحة، يعني ما أظن أنه سيبقى هنالك أنه تروح عليك للعصر حتى تروح
1: نعم،
0: الصلاة عليك.
1: حتى أخي الكريم في استراحات، في
0: نعم
1: مولات، في أماكن عامة ممكن يعني إنه تتوضأ فيها. عموما تسمع توجيه من
0: إن
1: الدكتور،
0: شاء
1: شو
0: الله.
1: السؤال أو الاستفسار؟
2: وإذا سمحت كمان، إذا سمحت، وإذا سمحت كمان، مرات بنفوت على الجامعة كمان، بكون المصلي اللي جنبك بصراحة بيتمتم بصوت عالي، والله بركز معه أكثر ما بركز معي، مثلا بقرأ سورة الفاتحة، والله بكون عارف شو هو قاعد يقرأ أكثر ما أنا عارف شو بقرأ. فمرات بكون الصوت العالي للمصلي اللي جنبي، بديش أحكي إزعاج لأنه قرآن، هو بقرأ قرآن،
1: نعم
2: فممكن يكون في شوية يعني داخل على الكلام اللي أنا بحكيه، وعارف لازم يكون في خشوع، بس والله
1: نعم
2: مرات ما بركز.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: آخر سؤال إذا سمحت لي، آخر سؤال.
1: تفضل.
2: أنا في طلاق، صار في طلاق للأسف،
1: نعم
2: والحمد لله رجعت الأمور،
1: رجعت دائرة
2: فرجعت،
1: الإفتاء يعني.
2: والله ما رجعت الحقيقة، رديت عليهم بوقت كان الظهر بعد الدوام، حكوا لي إحنا عطلة أو شيء زي هيك،
1: نعم
2: فأنا رجعتها بالطريقة اللي بيحكوها، يعني إنه خلص أنا رجعتك لذمتي
0: ما بدك
2: وما
0: ترجع، بدك تروح على الإفتاء، ضروري تروح على الإفتاء حتى تثبت هذه الطلقة وهذه الرجعة، يعني ما بصير تفتي حالك من حالك، يعني ضروري إنك
2: طبعا.
0: تحمل حالك وتروح على الإفتاء. الطلاق قديم ولا جديد؟
2: لا جديد بصراحة، له يمكن أسبوع، الرجعة صارت لها أسبوع، بس الطلاق يمكن من شهر
0: الطلاق
2: وشوي.
0: إذا تعدى الطلاق والرجعة شهرين بدك زوجتك تكون معك، إذا أقل من شهرين
1: لوحدك.
0: روح لوحدك وثبت الطلقة والرجعة على نفسك، احتمال ما تكونش طلقة أصلا، ليش تفتي حالك من حالك أنت؟
2: لا لا، ما فتيت، والله ما فتيت أنا، بس ما هو الشيخ، أنا بصراحة سألت شيخ
0: لا
2: مسجد.
0: تسأل يا حبيبي، الله يرضى عليك.
2: حاضر.
0: مثل
1: مسائل
0: مسائل
1: الطلاق
0: الطلاق،
1: مراجعة دائرة
0: روح على
1: الإفتاء.
0: المفتي بشكل شخصي، لا تفتي نفسك ولا تسمح لأي واحد يفتيك، هاي مسائل شخصية ومسائل خطيرة، لا تفتى على الهاتف ولا تفتى من أي شخص، لابد أن يكون شخص متخصص، بتجلس مع المفتي بيسألك بيستفسر، ممكن ما تكونش طلقة أصلا، أنت اللي استفتيته اعتبرها طلقة
1: ثبت طلق.
0: وخلاك ترجع،
1: نعم.
0: ويمكن تكون طلقة، هذا الحكي بيقدر المفتي، لا تقدره أنت ولا يقدره غير المفتي.
1: حياك
2: بارك
1: الله.
2: الله فيكم، ما قصرت، شكرا لك.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير، فتاوى على الهواء. السلام
2: عليكم
1: عليكم.
2: شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ بدي أسألك سؤال بس جاوبنا على الهواء بعد إذنك.
1: تفضل.
3: شيخ هسه لما واحد يطلع رخصة مثلا، بتغلب وشاف واحد يعني زي واسطة، بقول له أعطيني 50 دينار بنجحك أو 100 دينار بنجحك، هاي تعتبر حرام؟
0: هذه رشوة.
1: نعم.
0: يعني شو اسمها هاي؟
1: حكم الرشوة
3: هسه
1: دكتور.
3: بقول لك أنا حلوان، هاي
0: لا
3: بقول
0: لا
3: له
0: لا يا سيدي، ما في حلوان، هذه رشوة هاي.
1: تعددت
0: هذه رشوة.
1: تعددت الأسماء.
0: نعم.
3: يعني حرام، لا يجوز.
0: نعم
1: فكرة
0: نعم ما
1: واحدة.
0: لا ما بجوز، ما بجوز.
3: شكرا لك.
1: حياكم الله. حياكم الأخ الكريم. سمحت الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله سيدي، بارك الله فيكم.
1: الأخ السائل يقول يعني هو اعتاد إخراج مبلغ من المال شهريا على سبيل الصدقة، الآن إذا وجد نفس يعني قيمة المبلغ وتبرع به أيضا، يعني هو باب الصدقة واسع،
0: نعم.
1: لماذا يعني يضيق على نفسه؟ له
0: صحيح.
1: الأجر إن شاء الله، وهو يقول يعني على يعني يهب أجر هذا الأجر لصاحب هذا المبلغ الذي فقده.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. هذا العمل الذي يقوم به هذا الرجل إن كان نذرا، يعني قد ألزم نفسه بالنذر أنه لله علي أن أتصدق كل يوم 10 دنانير، فهذا يجب أن يتصدق من ماله، ولا يجوز أن يتصدق من مال غيره. أما إذا كان بغير نذر، هو متعود معتاد لكن لم ينذر ولم يلزم نفسه بالنذر بهذا التبرع، فهو الصدقة غير ملزمة، ممكن اليوم أعملها بكرة لا، حسب الظروف حسب الإمكانية. فإذا وجد 10 دنانير وأراد أن يتصدق بها عن روحي أو عن صاحبها فلا بأس بذلك، المهم أنه ما يكونش، لا يكون أنه إلزامه بالصدقة 10 دنانير يوميا أن لا تكون بسبب نذر،
1: أو
0: طالما
1: شهريا.
0: ما
1: نعم.
0: في نذر أو زكاة مثلا أنه نويها زكاة، طالما ليست نذر ولا زكاة يجوز أن يأتي بها متى ما شاء ويوقفها متى ما شاء، لكن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نوقف أعمال الخير. واحد عمل خير استمر عليه، طالما أنك عندك قدرة تستمر فاستمر عليه، وإذا أنت بتقدر تتبرع بالعشرة هاي وعشرة ثانية أخرى من مالك فبها ونعمت، وهذا أفضل حتى لا تقطع باب الخير اللي أنت تعودت عليه من فترة.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم يسأل عن أسباب إجابة الدعوة أو الدعاء، كيف يعني أكون مستجاب الدعوة أو مجاب الدعوة؟
0: يعني النبي عليه

0: الصلاة والسلام يعني علمنا كيف يكون الإنسان مستجاب الدعوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حال الإنسان الذي يأكل الحرام ويشرب الحرام ثم يرفع يديه إلى السماء فيقول ربي ربي، فيقول الله تعالى فأنى يستجاب له، وقد غذي بالحرام ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام. وذاك ورد في حديث آخر وإن كان ضعفه بعض العلماء أن النفس قال أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. إذن أول شيء لابد أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حينما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون طعامه حلال وأن يتحرى الحلال. ثانيا أن لا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم، والله واحد بدعي على المسلمين، بدعي على فلان، بدعي على الله ينتقم من فلان، الله يأخذ فلان، هذه دعاوى التي يكون فيها انتقام للمسلمين أو حقد على المسلمين أو قطيعة أرحام، أيضا الله تعالى لا يستجيب في لدعاء قاطع رحم فيه قطيعة رحم أو إثم على الآخرين. الأمر الثالث أن يتحرى المواضع التي يستجاب فيها الدعاء زمانا ومكانا، هنالك أزمنة معينة الله تعالى يستجيب فيها أرجى للدعاء، منها الثلث، منها بعد أثناء الصلاة وبعد الصلاة، الدعاء عقب الصلوات مستجاب، الدعاء أثناء الصلوات مستجاب، الدعاء عقب الأذان بعد سماع المؤذن بعد الأذان مستجاب، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، الدعاء عند الإقامة مستجاب، الدعاء في الثلث الأخير من الليل مستجاب. هذا من حيث الأزمنة، الدعاء يوم عرفة، الدعاء في رمضان،
1: الجمعة فيها ساعة،
0: الجمعة ساعة الاستجابة، إضافة إلى أماكن المسجد الدعاء فيه مستجاب، البيت الحرام مستجاب، المسجد الأقصى رده الله سالما، المسجد النبوي، هذه أماكن يستجاب فيها الأدعية. في هنالك أماكن وهنالك أزمنة، فيتحرى الأماكن ويتحرى الأزمنة التي يستجاب في الدعاء، ونسأل الله أن يستجيب دعاءه.
1: اللهم آمين. الأخ السائل دكتور، يعني للتوضيح أنت أجبت مباشرة، ربما يعني يشق عليه، هو يقول الآن بحكم عمله إذا ذهب إلى المسجد ربما يكون مغلق، فيعني هذا يكون مدعاة أنه يأخر الصلاة إلى دخول موعد صلاة ثانية. دكتور،
0: يعني أولا أقول له زادك الله حرصا، لأنه ما سأل إلا لأنه حريص، يعني هو لو بده، لو أنه مش حريص كان بيسألش أصلا، بيضيع الصلاة وبيسألناش، لكنه هو عنده حرص على الصلاة، فأسأل الله تعالى أن يزيده حرصا على صلاته واستمرارا بها. وأقول دائما وأبدا إنه من يريد تقوى الله فإنه لن تعجزه الوسيلة، ما تعجزك الوسيلة، اللي بده يتقي الله بيقدر. بين الظهر عصر وقت طويل الحمد لله، مش مش مش قليل، يعني عدد من الساعات. بإمكانه أولا أن يتأن كما أعطيته حل، إنه يشتري جوارب خاصة
1: لتحقق فيها شروط المسافة،
0: هذه واحد، أو حذاء طويل يغطي يغطي يغطي الكعبين،
1: موضع الغسل،
0: موضع الغسل، ويصلي فيه طبعا. أو إنه يتحرى إيش، إنه يحاول يكون وقت الصلاة قريب من المسجد، يحاول إنه يستطيع وقت الصلاة يكون قريب من المسجد بحيث إنه يدخل يتوضأ ينزع جواربه ويغسل رجليه. ومثل ما تفضلت كمان، إحنا الحمد لله الأردن عندنا مساجد موجودة، وفي مساجد مفتوحة، في مساجد على مساجد الأسواق ومساجد على الطرق الرئيسية، هذه لا تغلق، هي بتغلق المساجد التي قد تكون فقط في الأحياء. الأمر الثاني، عندنا في المولات، عندنا المراكز، مصليات موجودة وبكثرة، أماكن عامة،
1: نعم،
0: أماكن ومرافق عامة، الحمد لله، يعني مش مقطوع الواحد، يعني صعب أنه ينقطع من أماكن مكان يستطيع أن يتوضأ به.
1: جزاكم الله خير. الموضوع في الصلاة السرية دكتور، كيفية يعني القراءة، في نهي انه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يشوش قارئكم على مصليكم.
0: نعم، الان بالقراءه في القارئ اذا كان خارج الصلاه يجب عليه ان لا يشوش على المصلي، اذا وجد مصلي عليه ان يسر بقراءته.
1: نعم،
0: يعني لا يجهر القارئ بالصلاه حتى يشوش على المصلي. اذا كان كلاهما في الصلاه يجب عليه ان يقرا، والقراءه ان يحرك لسانه وشفايفه ويسمع نفسه، لكن لا يسمع غيره. في فرق بين القراءة الجهرية والقراءة السرية. القراءة السرية شرط لصحة الصلاة، لكن لا تجهر بها. شو الفرق بينهم؟ قالوا إذا كان يقرأ ولا يسمع من بجانبه فهذه قراءة سرية، إذا صار من بجانبه يسمع صارت جهرية، بطل سرية. والتالي لا تقرأ جهرا حتى لا تشوش على مصلي آخر.
1: والله دكتور، يعني موجودة عند بعض المصلين.

0: يشوش بالصلاة السرية، يشوش على المصلين من يعني جانبه.
1: هذا إما أن يكون موسوس، يعني بعض الناس عنده وسوسة إنه بده يقرأ بحيث يتأكد إنه سمع نفسه. سماع النفس الذي ذكرها الفقهاء إنه ينبغي لمن يقرأ أذكار الصلاة والآيات في الصلاة أن يسمع نفسه، المقصود أن يسمع نفسه دون أن يسمع غيره. لكن إذا سمعت غيرك ورفعت صوتك بزيادة بطلت، هاي أنت سمعت الجيران ما سمعت حالك. اقرأ ولا تتوسوس. في كثير ناس بتوسوس بقول لك أنا معقول سمعت ولا ما سمعت؟ لا، نحن السماع نفترضه فيما لو كنت في مكان معزول، فيش في حدا، فيش في صوت غيرك، تسمع نفسك ولا ما بتسمع؟ يسمع الإنسان نفسه ولو كان بصوت، لكن دون
0: نعم،
1: أن يسمع الآخرين.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية، جزاكم الله خير على البرنامج.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: أسأل عن دمج السنة، ما سنة الفجر مع سنة تهجد المسجد.
0: نعم،
2: سنة الفجر مع دعاء الاستخارة، سنة الظهر القبلية مع دعاء الاستخارة.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاكم الله خير.
0: حياكم الله. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على
2: السلام
0: الهواء،
2: عليكم.
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية سيدنا.
0: عفاكم الله.
2: مشكورين على هالبرنامج أول شيء.
0: الله يسلمك.
2: الله يحفظك سيدي. سيدي عندي سؤالين إذا في
0: تفضل
2: مجال.
0: تفضل، سؤال
2: السؤال
0: أول.
2: الأول اللي هو مشاركة إخواننا المسيحية بالبيت الأجر، بيت العزاء.
0: نعم، السؤال الثاني.
2: معلش أكمل السؤال. إذا كان سيدنا هسه بالنسبة لك كان اللي هو إذا أنت رحت فتت على بيت الأجر، هم بسموه جمعية مع
0: نعم،
2: سيدنا، هسا أنت إذا كنت عضو وكملت مثلا طلعت من عندهم، لازم تروح تجدد وضوء بعد السلام عليهم ولا كم بتصلي عادي إذا كنت عضو؟
0: نعم، السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني سيدنا، أنا عندي ولد مثلا، حكيت له والله إنك ما بتروح المشوار هذا، كان كنت زعلان منه وحاب إني أوديه. شوف أنت هاي سيدنا،
0: ماذا قلت، يمين ولا
2: لا والله حلفت يمين، قلت له والله
0: ليس
2: بالحرام
0: طلاق
2: انك،
0: يعني؟
2: لا لا لا لا، قلت له والله بالحرام انك ما بتروح،
0: بالحرام من ماذا؟ بالحرام.
2: بالحرام من امك. هيك حكيت له.
0: هاي مراجعة دارة
1: راجعنا
0: الإفتاء.
1: الافتاء، طالما حكيت بالحرام من امك بدك تروح على الافتاء ان شاء الله.
2: سيدنا
1: نعم،
2: مشكور سيدي،
0: حياكم
2: حياكم
0: الله.
2: الله يحفظك سيدي.
0: حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يمسيكم بالخير ويعطيكم العافية شيوخنا الفضل.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: بدي أسأل فضيلة الشيخ سؤال بالنسبة للنذر.
0: تفضل.
2: بالنسبة للنذر، أنا نذرت نذر مبلغ مالي وذبيحة،
0: نعم،
2: وقمت الحمد لله رب العالمين، ربنا قدرنا وأوفينا فيهم. السؤال اللي عندي، استعنت أنا بأحد الناس إنه يساعدني أصل للناس المحتاجين وأعطيهم.
0: نعم،
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: اذا شكيت انا انه مثلا ممكن لا سمح الله يعني يكون يعني بعطي ناس غير محتاجين، او ناس ممكن يعني يكون بالاتفاق بينهم اللي ياخذ منها الفلوس. هاي السؤال الاول بالنسبه للنذر.
0: طيب،
2: السؤال الثاني بالنسبه للنذر،
0: نعم،
2: الاضحيه الذبيحه اعطيت منها جزء لاهلي مع العلم انهم مش محتاجين،
0: انت
2: جزء
0: شو بنذرك ماذا قلت؟
2: نذرت اني اذا ربنا قضى لي هالشغله
0: نعم،
2: اني انذر فيها اضحيه والمبلغ المالي اللي حددته فقط.
1: شو دخل انت نذرت ان تذبح اضحيه يعني؟
2: نعم، نذرت ان اذبح اضحيه ونذرت مبلغ مالي
1: وذبحتها في وقت عيد،
2: اوزعه.
1: وذبحتها في الاضحى ولا في غير عيد الاضحى؟
2: لا لا، في غير
1: اذا مش
2: وقت،
1: اضحيه هاي.
2: مش أضحية سيدي.
0: ما انت
1: الأضحية
0: دخلت
1: أنت حكيت
0: النذر
1: نذرت
0: مع
1: أضحية.
0: الأضحية. أنت نذرت تذبح شاة،
1: مش أضحية.
2: نعم، مش
0: أنت
2: أضحية.
0: تذبح شاة وتوزع مبلغ من المال، تمام.
2: نعم،
0: طيب، الشاة فقط هيك عام بتقوم بتوزيعها يعني؟
2: نعم،
0: ما
2: بقوم
0: حددت
2: بتوزيعها، ما حددت. لا
1: لمين أعطيت؟ ولادك صغار
2: لا
1: عندك؟
2: لا لا لا، في البيت ما فوت منها شيء
1: لمين
2: عادي،
1: أعطيتها؟
2: وزعتها للمحتاجين مساعدة أحد الأشخاص، يعني قال لي أنا بعرف
1: تمام
2: ناس
1: تمام
2: محتاجين ووزعت منها، لكن جزء منها صغير أعطيته لأهلي.
1: مين أهلك؟ حدد
2: أهلي
1: أهلك.
2: أبوي وأمي، أبوي وأمي.
1: أبوك وأمك
2: نعم.
1: عايشين معك؟ فقراء هم؟
2: لا لا لا، مش فقراء،
1: عايشين لحالهم وما بتنفق عليهم
2: لحالهم.
1: أنت؟
2: نعم لحالهم، ما بنفق
1: مش
2: عليهم.
1: أنت؟ طيب تمام.

0: اسمع الإجابة إن شاء الله.
1: الله يجزيك الخير. شكرا لك.
0: حياكم الله. ناخذ اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شيخ لو سمحت عندي سؤالين.
0: تفضلي. السؤال الأول.
2: السؤال الأول، أختي متزوجة ورزقها الله بأربع بنات، واضطرت لعمل عملية وجابت منها ولد، لكن هي بفلسطين ويعني يشوفوا بالحاجة إنهم بدهم كمان ولد، هل يجوز لها عمل عملية أطفال أنابيب أو حقن لتحديد جنس جنين
0: عندها
2: ذكر
0: أربع بنات
2: آخر؟
0: وولد الآن.
2: مضبوط، أربع بنات وولد.
0: نعم، إن شاء الله ذرية طيبة.
1: كم
0: والسؤال الثاني.
1: عمرها؟
2: عمرها 32 سنة.
1: طيب هذه يفضل إنها تحكي معنا على الإفتاء بشكل شخصي.
2: يعني أوجهها للإفتاء أفضل؟
1: وجهها للإفتاء، تيجي عندنا على الإفتاء تحكي معنا بشكل شخصي، بنسمع منها بعض شو الظروف التي بتعانيها وإيش هي، لأنه أربع بنات وولد يعني
0: ليست
1: خير بركة، يعني
0: نعم.
1: ليش ما في ده، لكن نسمع منها شو في عندها كلام آخر
2: إن شاء الله شيخ. إن
0: السؤال
2: شاء الله.
0: الثاني.
2: السؤال الثاني بالنسبة للصدقة يا شيخ، أنا أحيانا أشوف ناس تكون محتاجة صدقة بس بناء على مثلا مجرد بوست على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي إنه محتاج للمبلغ الفلاني، ومرفق مثلا فاتورة أو مثلا وصفة دواء أو
0: نعم.
2: ابنه عنده مرض عضال، هل هذه الصدقة لو أنا ما بعرف هم فعلا محتاجينها أو لا تجوز، ولا لازم أكون متأكدة إنه هذول ناس لهم باب صدقة أو لا؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاكم الله خير.
0: حياكم الله. سمحت الدكتور، الأخ السائل يجمع بين يعني نيتي، هو أشار يعني أكثر من جزئية، السنة القبلية مثلا للفجر أو الظهر مع تحية المسجد مع سنة الوضوء، وأيضا أدخل معها الاستخارة دكتور.
1: نعم، القاعدة عندنا إنه أي سنة، أي سنتين مقصودتين لذاتهما لا يصح أن يجمعان مع بعضهما البعض. يعني ما بجمع سنة الظهر مع سنة الفجر مثلا، لأنه هاي سنة مقصودة وهي مقصودة.
0: نعم.
1: لكن إذا كانت السنن في سنة مقصودة وسنة أخرى ليست مقصودة لعينها،
0: نعم.
1: يعني مثلا قال من دخل المسجد فليصلي ركعتين. شو ركعتين؟ ركعتين سواء كانوا فرض ولا سنة قبلية ولا سنة مطلقة ما عندنا مشكلة، أي ركعتين هاي تدخل، وبالتالي ما في مانع. سنة الفجر مع تحية المسجد بتدخل، سنة الفجر مع الاستخارة بتدخل، سنة الظهر مع تحية المسجد والاستخارة بتدخل، لأنه هاي صلوات غير الفجر، السنة مقصودة والبقية إيش غير مقصود، فيجوز أن يجمعها مع بعضها البعض. لكن سنتين مقصودتين يعني مطلوبات لأنها هي مطلوبة، هذه لا تجمع، زي السنن الرواتب لا تجمع مع بعض. يعني والله واحد راحت عليه كل السنن، بده يقضيها بالليل، بده يقضي سنن الرواتب، عنده ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، قال أصلي ركعتين عن الفجر القبلية والظهر القبلية والظهر البعدية وكذا، نقول له ما بصح هذا، هاي لا يصح، لأنه ظل كل سنة مقصودة لذاتها. لكن والله راحت عليه مثلا الضحى غير مقصودة لذاتها مثلا، أو صلي غير أصلي فرض سنة الفجر القبلية والضحى أو الوضوء، سنة الوضوء أو سنة
0: تحية
1: تحية المسجد
0: المسجد،
1: وهكذا، هذا جائز إن شاء الله،
0: يعني الاستخارة غير مقصودة.
1: غير مقصودة لذاتها. نعم.
0: جزاكم الله خير. مشاركة غير المسلم دكتور في جميع مناسباته،
1: لا مانع من مشاركة غير المسلمين في مناسباتهم في أفراحهم وأتراحهم، طالما تخلو هذه المناسبات من محرمات. أنت مش عامل حرام، أنت رايح تعزي وتروح، وعادة في العزيات ما لا نجد إيش، فلا مانع، بل بالعكس هذا من حسن البر ومن حسن الصلة التي أمرنا الإسلام بها وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها. النبي عليه الصلاة والسلام عاد، أي زار يهوديا مرض، زار يهودي هو مريض، فبالتالي زيارة المريض غير المسلم، المشاركة في عزائه، مشاركة في أفراحه، هذه لا مانع منها إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. الوضوء لا يؤثر على
1: لا
0: المرء.
1: لا ما له علاقة، شو دخلها بالوضوء يعني؟ بالتالي نعم، لا ليس عليه وضوء، يعني لا يحتاج إلى وضوء طالما أنه ما صافحش نساء، لكن لو صافح نساء بده يتوضأ بعد ذلك، أنه بكون انتقض وضوءه بمصافحة النساء.
0: نعم. دكتور، الأخ السائل نذر أن يوزع مبلغ مالي وأن يذبح شاة أو ذبيحة. الآن بالنسبة للمبلغ المالي، أولا هو يشك، يقول يعني ربما أنه بمساعدة الطرف آخر، يعني أن هذا المبلغ لم يصل

0: إلى مستحقيه،
1: يعني
0: يشك هو في ذلك.
1: شك مش متيقن. أولا بنقول الأصل في من يوكل آخر ليقوم بالواجبات المالية عنه أن يوكل ثقة. أنت من البداية أعطيت المصاري ثقة ولا مش ثقة؟ ما بعطي مصرياتي لأي واحد بقول والله خذ روح بالشارع روح وزع لي مصرياتي ووزعها للفقراء والمساكين أو وزع أضحيتي أو وزع نذري. لا، أنت لابد أن تكون قد اخترت شخصا ثقة، فإذا اخترته ثقة لا تشك،
0: نعم،
1: ما
0: مش
1: تشك.
0: مطلوب منك انك تسأل لمن وصل المال،
1: نعم،
0: وصل لفقير غير فقير.
1: أنت بما أنك وكلت ثقة الأصل أنك لا تشك لأنك أنت وكلته. أما إذا أنت موكل واحد غير ثقة، المشكلة فيك أنت مش مشكلة فيه. لما تعطي أموالك لشخص غير ثقة لتوكله بالتوزيع؟ إذا أنت وثقت فيه وسألت عنه وبتعرفه، الأصل أنك لا تدخل إيش، لا تدخل بالشك، وهو أمره إلى الله أمره. لكن أنت يقنت، أصبح يقين، يا يعني أنا وكلته قلت له بالله يا فلان وصل هذا المبلغ للدكتور محمود الدروع، شفت أنت؟ قال لي والله ما وصلني إشي. عرفت انه الان الرجل ايش؟ الرجل قد خان الامانه. في هذه الحاله يغرمه، بقول عليه بغرمه، بقول انا اعطيتك مبلغ مالي قلت لك وصله لفلان، فلان بيقول لي ما وصل. الان بيغرموا المبلغ او المقدار سواء من اللحم او من المال الذي لم يصل، لكن ما تيقنت امره الى الله.
0: نعم، جزاكم الله خير.
1: نعم.
0: أيضا جزئية ثانية، هو يعني في نذره أيضا نذر أن يقوم بذبح شاة، وهو في السؤال يقول أطعم والديه منها.
1: تمام. الآن احنا في النذور لا ينتفع الناذر وأي منفعة تعود إليه. هلا الناذر مين متى ينتفع؟ إذا كان بيصرف على مرته، هو بيصرف عليها مرة إجباري زوجته، وإجباري ينفق على مين؟ على أولاده الصغار وأولاده الكبار العاجزين عن العمل ووالديه إن كانوا إيه؟
0: بحق،
1: إن كانوا فقراء.
0: نعم،
1: إذا الآن أعطى واحد من هذول، معناته النذر لمين رجع؟
0: عليه.
1: استفاد منه، ممنوع يستفيد منه. لكن إذا كان والديه مستقلين، هو لا ينفق عليه، مثلا هو ما استفاد إشي، فلا مانع من يعطاهم. لكن هو وأولاده الصغار وزوجته لا، ما يعطيهم. لكن إذا كان والديه أو إخوانه أو خواته أو أقاربه الآخرين، نعم له أن يعطيهم ولا بأس بذلك.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية هو مشابه يعني سؤال الأخ الناذر. الأخت الكريمة تقول الآن أحيانا يعني صدقات تطلب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي يعني غير متأكدة إذا كانوا فعلا هم أهل لهذه الصدقة أم لا. وفي فرق دكتور، هاي إضافة، في فرق بين الصدقة وزكاة المال.
1: نعم، هو إذا كانت زكاة واجبة أو نذر واجب أو شيء واجب، فعندئذ لا يجوز إعطاؤها إلا للمستحق، وبالتالي يجب أن تتحرى،
0: مصارف الزكاة
1: هو أنا مطلوب أن
0: المعروفة.
1: تتحرى.
0: نعم،
1: أما الصدقة غير الواجبة بابها واسع،
0: واسع.
1: يجوز إعطاؤها للغني ويجوز إعطاؤها للفقير. بل إن ورد أنه بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أو أحد الصالحين قد تصدق بصدقة فوقعت مرة في يد سارق ومرة في يد زانية فأثيب عليها، لأنه ما بيعرف أنه صدقة مش زكاة. إذا بالزكاة بدك تتحرى، بزكاة الفطر بدك تتحرى، بالأضحية بدك تتحرى، لكن الغير ذلك لا يجب التحري. لكن يجب أن ننتبه لنقطة مهمة جدا هون، أن لا نكون نحن عونا من ينصب على الناس.
0: نعم،
1: ما بكون عون للنصابين أنا، وذلك المتسولين أمام المساجد وفي الشوارع، هؤلاء قد يكونوا سبب في منع الخير، وقد يكون سبب في الاستقواء على وهذه المواقع إن كانت مشبوهة أو غير متأكد منها، أنا لا أحبذ ولا أفضل أن تعطى هذه المواقع ما لم تكن قد تأكدت من صدقها، حتى لا نكون سبب في منع الخير عن الفقراء. روحوا خذوا الأغنياء وروحوا يمنع الفقراء منه.
0: بالضبط.
1: فهذا أنت لو أعطيت صدقتك مقبولة، صدقة مقبولة ابتداء، لكن أنا بقول لك لا تكون سبب في ضياع أموال الصدقات، أن تذهب لغير
0: غير
1: المستحقين
0: مستحقين
1: بدون إيش؟ بدون تحري. فتحرى، التحري أفضل.
0: فعلا. يعني دكتور، يعني ربما هي تقول مثلا وضع على صفحته الخاصة مثلا وصفة طبية أنه أنا بحاجة لثمن هذا الدواء.
1: مئات بيدفعوا له إياها،
0: بالضبط،
1: وبيكون حرم مين؟ حرم غيره، وهذا حاصل. يعني أنت
0: بالضبط.
1: وديت إعلان بتلاقي مئات، وإحنا شعبنا الحمد لله شعب سخي، شعب كريم، ما بيرضى واحد يشوفه يطلب فاتورة طبية، الكل بودي له إياه. بتلاقي اللي
0: أو
1: بعث له
0: فاتورة أو قسط جامعي أو
1: بيبعثوا له عشرات الناس، بيكون استفاد زيادة عما يستحق، وحرم بذلك غيره من الفقراء.
0: جزاكم الله خير.

0: وأيضا جزئية دكتور، يعني أريد توجيه من سماحتكم، موضوع الطلاق هو مراجعة دائرة الإفتاء، لكن موضوع ألفاظ الطلاق أحيانا يعني في مرادفات.
1: كل لفظ له معنى، وألفاظ الطلاق كثيرة، مش فقط أنت طالق. ألفاظ الطلاق والحرام والفراق والسراح، وفي ألفاظ صريحة وفي ألفاظ إيش، وفي ألفاظ كناية. يعني لو واحد قال لمرته اطلعي برا الدار ما بدي أشوف وجهك، تحتمل الطلاق. روحي عند أهلك، تحتمل الطلاق. لا ترجع على الدار، تحتمل الطلاق. يعني في كلمات يحكيها الأزواج بيكون ناوي بها الطلاق، تعتبر طلاق. وبالتالي إحنا لما بنقول لأخواننا لا تسألوا عن هذه الألفاظ إلا المتخصصين، لأني أنا المتخصص هو الذي يعرف هذا اللفظ يحتمل الطلاق ولا لا يحتمل الطلاق. إذا كان اللفظ يحتمل الطلاق، هل احتماله ظاهر بحيث لا يقبل، لا يحتاج إلى نية، أم لفظ يحتمل ويحتاج إلى نية؟ هذا شغل المفتي. ولذلك ممكن بعض الناس يلبس حاله طلقه ومش مطلق. يعني احد الاخوه سالنا لما قال لك انا سالت وقالوا لي رجع، طب احتمال اصلا انت مرتك لم تطلق، ليش حسبت على حالك طلقه
0: بالضبط.
1: ورجعه؟
0: لابد من التوثيق اذا
1: ارجع
0: كانت طلقه
1: والتوثيق.
0: ايضا،
1: نعم،
0: لابد من
1: وبالتالي
0: التوثيق.
1: جميع الاحوال لابد من المراجعه. ليه؟ لانه اما ان لا تكون طلقه اصلا، اللفظ اللي حكيته لفظ مش طلاق، او الحال اللي انت كنت فيه لا يقع به الطلاق. وإذا كان طلاقا لابد أن يوثق حتى لا تنسى أنت ولا تنسى هي. بعض الأزواج بيكونوا مطلقين مرات كثيرة لأنه ما بيروح على المفتي وما بوثقوا، بنسوا. بيجي بعد 20 30 سنة بقول لك الشيخ وقع الطلقة، بس والله بتذكر أنه في سنة كذا وسنة كذا وسنة كذا وسنة كذا، بيطلع عنده طلاق ثالث من 10 سنين ومش داري عن حاله. ليش؟ لأنه ما راح على المفتي ووثق، وبيكون عايش مع مرته بالحرام منذ 10 سنين. وجدت انا، يعني انا ممن اطلعت على بعض الاشخاص عايشين هم مطلقه من سنوات طوال وهو لا يعلم. هو لا، ليه؟ بسبب انه ايش، كان يطلق ويرجع، يطلق ويرجع،
0: لا
1: يطلق
0: يوثق
1: ويرجع،
0: ولا يراجع دائرة
1: ولا
0: الإفتاء.
1: وثق. وبعدين نسي، لما تجمعهم قولوا انت وين باقي كاين؟ انت مرتك مطلقه منك من 10 سنين، مطلقه الطلقه الثالثه، شو بتسوي لحد الان؟ يقول لك ما والله نسينا وما وثقنا. فالتوثيق مهم جدا.
0: جزاكم الله خير دكتور على هذا التوجيه. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية شيخ.
0: عفاكم الله.
2: شيخ لو سمحت بدي أسأل سؤال. هلأ لما بتروح عليك صلاة الفجر بيصير إن الواحد متى ما يصحى يقضيها، لأنه يقال إنه إذا طلعت الشمس حرام تصلي.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يعطيك العافية،
0: حياكم
2: جزاك الله
0: الله.
2: خير.
0: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: حياكم الله أخي الكريم.
3: يعطيك العافية يا شيخ.
0: الله يعافيك.
3: والله يا شيخ بدي أسألك السؤال بس.
0: تفضل.
3: وبالنسبة للصوفي، ليش الصوفي منتقد يعني عندنا في عند بين الشيوخ الدينين وهون السنة؟
0: تسمع توجيه، من قال ذلك؟ تسمع توجيه.
3: لأنه صلينا بجامع محافظة الزرقاء وأنه صلاته كانت كثير كثير غريبة. لما سألت الشيخ فبحكي لي هذا صوفي.
1: شو الغرابة في الصلاة؟ إيش عمل بالصلاة؟
3: هسه عندي السجود والركوع، خليني احكي لك السجود. انا صليت ورا الامام مباشره بالصف الاول، بينه وبينه يعني 3 شباب يعني، وانا الثالث يعني بس خلف الامام. هسه مجرد ما راسي السجود نزل على السجود هو بوقف، بقعد 10 ثواني بعدين بيحكي الله اكبر.
1: هذه شو دخلها هذه
0: ما لها علاقه.
1: ايش موضوع ايش شفت بالصلاه غريب؟ ايش اشياء غريبه اخرى؟
3: انه مجرد اول ما نزلنا يعني لسه احنا وراه ما بقول الله اكبر، هو نازل مجرد كل المصلين سجدت يعني ما بيلحق يحكي سريع، يعني صلاته كانت كثير غريبة.
1: يعني سريع في الصلاة.
3: هنا الغريب انه احنا مجرد المسجد كله مجرد ما نسجد بكون قايم بيقعد 10 ثواني بعدين بقول الله اكبر. في كذا شغلة يعني.
1: اعطيني الشغلات اللي انت شفتها بتقول انه صلاة غريبة، هاي سرعة الصلاة.
3: انا بدي بس اعرف شو يعني الصوفي، شو فرق الصوفي عن السنة، ليش منتقد يعني كذا شيخ اساله بقول للسوفينيين يعني.
0: لا لا ما لها علاقة اخي الكريم، والموضوع يطول، احنا برنامج فقهي والموضوع يطول. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور
1: إن شاء الله.
0: وموضوع الإطالة في الصلاة يعني ربما تسمع توجيه من الدكتور. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
0: عفاكم الله.
4: بدي أسأل بعد إذنك سؤالين.
0: تفضل. سؤال.
4: أنا عندي شاب على وجه زواج، وأنا بدي أروح عمرة، أي أو لا أن أزوج ابني ولا أروح عمرة الأفضل يعني؟ والسؤال
1: اعتمرتي
4: الثالث.
1: سابقا اعتمرتي سابقا ولا ما اعتمرتي؟
4: اعتمرت بس يعني من 13 سنة بس، يعني الواحد ما استمتع. أساس

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ الدوكال العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد،

سدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.

فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم

فَرِيضَةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

آخذ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا

آه وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه

وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما.

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه موده

الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليهم.

ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ

مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهر

أموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.

تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم

ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة

كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم

0: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح
1: عيسى ابن مريم رسول الله

شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى

على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد.

لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون

الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فله

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ الدكالي العالم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.